0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي. الله

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
1: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
0: عصام النجار يعني حظل أحب.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، تسيير شحنة إغاثية ثالثة استجابة لتفشي فيروس إيبولا في الكونغو. ضربات روسية وأوكرانية متبادلة على مصانع ومنشآت نقل وطاقة. حرائق واسعة تجتاح غرب الولايات المتحدة ووفاة 18 شخصا في فرنسا مع اشتداد موجة الحر بأوروبا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمساعدة المفوضية الأوروبية. وانطلقت الرحلة الإغاثية من دبي ووصلت إلى مدينة عنتيبي في أوغندا يوم الأحد حاملة 76.2 طن متري من الإمدادات الإنسانية الأساسية تمهيدا لنقلها إلى المجتمعات المتضررة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نبقى في ذات الملف، حيث أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا إلى 267 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 1048 حالة. وكان المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو قد أوضح أن معظم الإصابات سجلت في مقاطعة إيتوري شمال شرقي البلاد التي استحوذت على 91.3% من إجمالي الحالات و80.7% من الوفيات المرتبطة بالتفشي الحالي للفيروس. أقيمت أمس الدورة 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في الإمارات. وناقش المنتدى دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. سعادة محمد جلال الرئيسي الصحفي والإعلامي والخبير الاستراتيجي تحدث لمركز الأخبار على هامش المنتدى.
5: نحن اليوم في هذا المنتدى اللي تعودنا دائما نشوف فيه كل العاملين في قطاع الإعلام من القيادات وأيضا العاملين في الميدان، دائما نستحضر أن نادي دبي للصحافة تجمعنا دائما على الجديد، وتحاول دائما أن نجتمع بعد أي أزمة أو بعد أي إشكالية أو بعد أي إنجاز في وضع أولوياتنا للمرحلة القادمة. الإعلام الإماراتي اليوم في هذا المكان يجتمع ويفكر في المستقبل، مستقبل الذكاء الاصطناعي، مستقبل الأزمات كيف مواجهتها، وما تعلمناه خلال فترة الأزمات أيضا تساعدنا في بناء منظومة أقوى وأفضل تواجه كل التحديات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. جاء ذلك خلال تصريح معاليه بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165 يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان. كما اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه مساء أمس تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وأعرب المجلس عن تمنياته له بالتوفيق في الاطلاع بمهام منصبه الجديد، مؤكدا ثقته في خبرته الدبلوماسية وقدرته على مواصلة مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس على أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل. وقال نتنياهو إن الجنود الإسرائيليين مخولون بإحباط أي تهديد يستهدفهم أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مؤكدا أن الجيش لا يواجه أي قيود في هذا الشأن، وشدد على أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف انذارا من الغارات الجوية، وطلبت السلطات من السكان التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن حذر الرئيس فلوديمير زيلنسكي الأسبوع الماضي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. ومن ناحية أخرى قال إيغور تيريكوف رئيس بلدية خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصاروخين، مضيفا أن امرأة واحدة أصيبت بجروحة. كما أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصنعا لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة فارونيش الروسية في أحدث ضربة تلحقها الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بقطاع الدفاع الروسي. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها استخدمت صواريخ كروز تطلق من الجو لضرب المنشأة التي وصفتها بأنها عنصر حاسم في الانتاج الدفاعي الروسي. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية، فضلا عن مستودعات الوقود الأوكرانية، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في فرنسا بينهم طفلان تركا داخل سيارة مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية في عدة مدن يوم أمس، فيما أغلقت آلاف المدارس الفرنسية أو عدلت جداولها الدراسية. وارتفعت درجات الحرارة في بوردو بغرب فرنسا إلى 41.9 درجات مئوية لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في أغسطس، وفي بواتيه بوسط فرنسا بلغت درجات الحرارة 41.2 درجة مئوية متجاوزة أعلى مستوى سابق مسجل عام 1947. إلى ذلك اندلعت سلسلة حرائق في مناطق غرب الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المصحوب برياح عاصفة، وأفادت السلطات بأن الحريق يشتبه في كونه بفعل فاعل مع فتح تحقيق لمعرفة ملابساته، فيما تتواصل جهود الإطفاء لاحتواء النيران. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. Extra Vibes برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. Extra Vibes.

لا اليوم الصراحة لأول مرة في حياتي مثل ما شفتوني من شوي نزلت ستوري حسيت في تسيب بالبيت. لا أنا يوجولي بصحى أول حدا بالبيت، اليوم كنت آخر حدا بيصحى بالبيت.

0: صاحي عشان مباراة منتخب النشامة ضد الجزائر اللي انطلقت تقريبا من 8 دقائق. كل التوفيق طبعا للمنتخبات العربية المشاركة. الناس عم تسألني انه هبة رح تشجع اليوم الأردن ولا الجزائر؟ يعني هلأ عشان نكون واقعيين وصريحين وما أضبط الكلام, أكيد عم أشجع النشامة يا جماعة, بس أكيد كل التوفيق للمنتخب الجزائري. بدنا نشجع النشامة بطريقتنا اليوم بإكسترا فايبس. الصراحة كان في عندهم هجمة قوية بالبداية من الرجدان, أبدع. أنا المباراة مشغلتها قدامي لايف. عم تسألوني هبة كيف يعني رح تقدري تجمعي بأنك تكوني على الهواء وتحضر المباراة؟ إحنا مالتي تاسك, كل شيء عنا موجود. والمنتخب الجزائري منتخب طبعا قوي اليوم بلباسه الأبيض اللي منور فيه الملعب بكاليفورنيا, فكمان نقولهم كل التوفيق. كيف توقعاتكم للمباراة رح تكون؟ خبرونا لين شو بتتوقع النتيجة.
1: أنا الصراحة مبسوطة إذا أي فريق فاز لأنه عرب.
0: أنت بتعرفي من الصبح مين عم ببعث لي؟ مستمعينا المصريين, احنا معكم ما تخافيش, احنا هنشجعك واحنا هنشجع النشامة.
1: لانه
0: فرحانين من امبارح, متأثرين من امبارح. بحب احكي لك انه انا عن جد يعني بحكي انه اجواء كأس العالم عن جد اجواء ما بتشبه اي اجواء. اليوم الصبح وصلت كريم واصحابه على الكايت بيتش, ما شاء الله كمية الناس اللي اوريدي موجودة هناك, فعن جد هاي الاجواء كتير كتير حلوة. هاي اوقات المباريات بحبها, بحبها, أنا بحب هاي الأوقات. أما سبتها التنتين وثلاثة وخمسة الصبح لا, I don't like. فبدنا نشوف شو التوقعات. أقول لي لا أعطينا توقع ما تكون كتير دبلوماسية.
1: هلأ الصراحة بحس الأردن رح تفوز.
0: أدي واحد صفر.
1: واحد صفر.
0: يعني أنا بحس النتيجة ممكن تكون 2-1 لصالح النشامة. خلينا نشوف المباراة إن شاء الله قبل ما نختم أصلاً إكسترا فايبس, راح نشوف كيف الوضع راح يكون. وأكيد نشوف كل المستمعين اللي عم يتواصل معنا على 404. توقعاتكم لمباراة النشامة والجزائر المقامة حالياً ضمن كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية, شاركونا على 404.

الحماس مليون ليه؟ لأنه إن شاء الله تيم أكس ريفايبس هبة وكريم رح نكون موجودين معكم يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول ابتداء من الساعة 5 المساء ولغاية الساعة 7 المساء. شو رح نعمل أنا وكريم هناك؟ ركزوا كتير منيح، رح يكون في ألعاب، رح يكون في جوائز، رح يكون في تحديات مع الجمهور الموجود، والأهم والأحلى أنه رح نعرف مين الفائز الجديد لبيت الأحلام في دبي. شو عم تستنوا؟ لقونا أنا وكريم مباشرة يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 ولغاية الساعة 7، ومنا نذكركم دايما كونوا كتار يعني.

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. Dinner Together على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
0: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك ب3 خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: عنا خريج، هاي هي المسج اللي بكم تبعتولنا إياها لبكرة. نستقبل الخريجين في استوديو العربية 99. طبعا الناس اللي بدها تسمعنا منها الأسبوع بيعرفوا بأنه في عنا كامبين بتعقد اللي هي حفلة تخرج مدفوعة التكاليف، راح تكون من نصيب واحد من المستمعين، مقدمة من W Hotel The Palm. اسمعوا الحفلة شو راح يكون فيها. راح تكون القاعة مأمنة ب W Hotel The Palm، راح يكون شاملة طبعا لبوفيه بعقد، راح يكون في كيكة للخريج، راح يكون في زفة، والأهم راح تكون فيها الكورنر اللي منتصور فيها كلنا لنرسم أحلى الذكريات بحفلات التخرج. شو عم تستنوا لتشاركوا معنا؟ الموضوع كتير سهلكم، تتواجدوا صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM، راح تلاقوا بوست هناك عنوانه إذا ما كنت خريج منعتذر منك بليز لتسحب الشاشة، ورح تلاقوا كل التفاصيل بأنه تعملوا فولو لحساب العربية، تعملوا لايك للبوست، وتعملوا منشن لثلاث معازيم رح تعزموهم على حفلة التخرج. الفيدباك تبعكم بجنن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بس لأنه بدنا نعيش الأجواء عنا باستوديو العربية 99، فحابين نشوف الخريجين على أرض الواقع قد ما بنقدر نشوف خريجين. ابعتوا لنا هلأ بمسج على 404 عنا خريج لنتواصل معاكم ونرتب لقاءكم بكرة على هو 99 العربية. سؤال قبل ما نطلع لين، أوكي، بما أنك أنت تخرجت السنة الماضية، إجا هلأ حدا تخرج من المدرسة، هلأ إحنا طبعا عشان يكون الناس عارفين المسابقة سواء كنت متخرج من المدرسة أو متخرج من الجامعة، وإجا قال لك أعطيني نصيحة بما أنك أنت تخرجت السنة الماضية قبل ما أفوت على الجامعة، شو بتكون نصيحتك؟
1: شوف يا طويل العمر. أيوة. ويا طويلة العمر.
0: شو؟
1: حياة الجامعة كتير أحلى من حياة المدرسة، وحياة الجامعة رح تعلق براسكم أكثر من حياة المدرسة. فنصيحتي لكم إن كانت 4 سنين أو 5 سنين أو مدري كم سنة رح تضلوها، عيشوا كل لحظة وانبسطوا بكل لحظة. وشغلة مهمة.
0: أيوة. حسها
1: الكل يسمع. أول ما تفوتوا على الجامعة طبعاً رح تحسوا إنه كل حدا فريندلي وكل حدا بده يكون صاحبكم، ورح تكونوا، أنا عم قلكم من هلأ، رح يكون عندكم جروب مكون من 10 أشخاص أو أكتر، يعني أنتوا رح تكونوا مثل قبيلة،
0: رح تحسوا حالكم إنه الدنيا أخيراً ضحكت
1: رفقات
0: لنا
1: رفقات العمر هدول. آخر الجامعة رح تطلعوا برفيق واحد، هذا إذا طلع معكم، فهنن لأنه الناس، شوفي في ناس أوقات بيتغيروا لأنه بيحسوا مثلاً الجامعة غير نمط حياتهم، فبصيروا يغيروا من حالهم لحتى ينتموا للمكان،
0: صح، يحسوا حالهم انهم جزء من المجموعة. بس لين انا رح احكي لك هلأ، بجوز انتو الجيل هذا عم واجهتوا هاي الصعوبة على فكرة، وكتير عم بسمعها من ناس مش بس انتي، يعني في كتير ناس مثلا بقولوا لك بلشنا سنة اولى كنا شلة 7 8 10، هلأ احنا سينيورز بدنا نتخرج يدوب محافظين على 1 أو 2 وما بنعرف بعد التخرج شو بده يصير. بحس أهم الأسباب التي أدت إلى هاي الشغلة، أولا زي ما قلتي إنه بجوز الواحد ما بيكون على طبيعته 100%. رقم 2، معلش يعني معلش بدي أستخدم كلمات بجوز شوي الجيل الجديد ما يكون مستوعبها، أنتوا جيل شوي بدور على مصلحته أو كتير بدور على مصلحته.
1: فكرة كل الخناية بتكون لما أنا أشتغل ببروجكت ما حدا رفيقي.
0: اوكي بالضبط، فكل واحد كل واحد عن جد منكم بدور على مصلحته. ورقم 3 بحس بانه الصحبة ما إلها معنى، يعني ما في قيمة، ما في قيمة للصحبة زي إحنا زمان على فكرة. وحتى إحنا بحس أنا إحنا الجيل تبعنا اللي تخرج من فترة طويلة، تعالي قولي قديه كم من صاحب ضل عندك من أيام الجامعة؟ أنا تقريبا عندي بدي أحكي إنهم best friends صحبتين جامعة. بس أنا في عندي صحبة لا بأس بها من أيام المدرسة، بالرغم إنه كل واحد فينا اتفرع، بس إحنا بحس إحنا جيل كل إشي عنا إله قيمة زيادة عن اللزوم. عنا قيمة للأصحاب، عنا قيمة للبيت والأولاد، إلا حالنا ما بنعرف نعملها قيمة. صح ولا لا؟ إذا بتوافقوني قولولي وابعتوا لنا عنا خريج على 404.

0: الساعة باستديوهات العربية 99 صارت 7:32 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: شو وضع حركة الطريق؟ الصراحة حاسين انه الزحمات المرورية شوي قلت لانه في بعض المدارس عطلت، الناس بديت تطلع اجازاتها، لكن الزحمات المرورية بعدها مستمرة على بعض الشوارع، على بعض الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي. كثافة بعدد المركبات متوقعة خلال اللحظات على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه الى إمارة دبي. في تأخير تقريبا 15 دقيقة على شارع عمان بالاتجاه الى التقاطع مع شارع بيروت بسبب وجود سيارة متعطلة. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99 العربية.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: رح يتم تسليم الشقة الثانية من مسابقة اربح منزلك في دبي يوم الأحد المقبل. انضموا لإلنا بدبي فاستيفال سيتي مول الساعة 5 المساء لتعرفوا إذا كنتم من الفائزين المحظوظين. زوروا هلأ whenyourhomeindubai.com.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: انفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: إنه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب بخمسين درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
5: حول راتبك واربح بقوة.
6: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
7: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو، فقط في شاتلز أند مور.
8: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلينا ننتقل لنتائج آخر ثلاث مباريات ضمن كأس العالم 2026. منتخب الأرجنتين أكد قوته وحقق فوز مستحق على النمسا بهدفين دون رد. وصل المنتخب الفرنسي تألقه وتغلب على العراق بثلاثية نظيفة. وبوحدة من أجمل المباريات النرويج خطفت الفوز من السنغال بنتيجة 3-2. هيك عم بتكون المنافسة عن جد أقوى وأقوى مع اقتراب حسم بطاقات التأهل للدور المقبل. تابع معنا كل جديد أول بأول على العربية 99.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: بناء على طلبكم تعجبوني أكثر من مستمع طلب الأغنية إنه من وين زمان ما لعبتي لنا إياها. يلا انجوي، يسعد صباحكم يا رب.

شوفوا احنا كتير حاسين فيكم وعارفين بانه الاجازة بلشت وعارفين بانه محتارين يا ترى ايش ممكن تعملوا مع الاولاد، خاصة انه عم نسمع اسعار فلكية للنوادي الصيفية اللي ممكن من خلالها تسجلوا اولادكم. فقررنا نستمر بكامبين اعادة اكتشاف الامارات Rediscovering the UAE بعد النجاح الحلو اللي حققته وبعد الفيدباك اللي كتير حلو اللي وصلنا منكم. واليوم رح يكون في عندي 3 winners بأكسترا فايبس. كل المطلوب منكم عشان تشاركوا معنا وتربحوا بينكم تبعتوا ل UAE مع اسماءكم الثنائية، بتقدروا تبعتوها عن طريق رقم الواتساب 0487155222 او بتقدروا تبعتوا unlimited messages for free عن طريق تطبيق ARN Play. ابعتوا لي هلا UAE لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا بساعتنا الثانية من Extra Vibes بالتعاون مع تطبيق أوراو.

0: أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: إنه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب ب50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
7: مدارس دبي.
6: يعني مدارس موجودة في دبي؟
7: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
6: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
7: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
6: طيب أنت مبسوط فيها؟
7: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
8: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
9: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600 56 5551. تطبق الشروط والاحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أحمد بن محمد يكرم المؤسسات والقيادات الإعلامية الإماراتية وصناع المحتوى الإماراتيين. إيبولا يودي بحياة 267 شخصا في الكونغو ويرفع الإصابات إلى 1048 حالة. وفي قطر 13 وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذه النشرة الصباحية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. كرم سموه يوم أمس أكثر من 100 من المؤسسات والقيادات والكوادر الأعلامية الوطنية وصناع المحتوى الإماراتيين تقديرا لجهودهم وأدائهم المهني الرفيع ومواقفهم الوطنية المشرفة، لا سيما إبان الأزمة التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية وما قدموه من إسهامات مؤثرة في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقة ونقل صورة واضحة عن التطور التي تخللت تلك الفترة بمهنية ومسؤولية رغم الظروف الاستثنائية التي ألقت بظلالها على المنطقة جراء تلك الأزمة. وقد أشاد سموه بدور الإعلام الإماراتي وإسهامه في اصطفاف أهل الإمارات على قلب رجل واحد ضمن ملحمة وطنية ملهمة أظهرت عمق الانتماء للوطن. وقال سموه: نشكر الإعلام الإماراتي الواعي لما قدمه من صورة مشرفة لما يجب أن يكون عليه الأداء المهني الرفيع في المواقف الاستثنائية، فإعلام الإمارات كان له أثره الواضح في تأجيج المشاعر الوطنية وإذكاء قيم التلاحم والتماسك في وقت امتحنت فيه إرادة شعب اختار العزة والكرامة تاجا يزين رؤوس أبنائه في كل المواقف مهما كانت شدتها ومهما بلغ مداها. جاء ذلك خلال حضور سموه الافتتاح الرسمي لمنتدى الإعلام الإماراتي في نسخته 11. وعلى هامش المنتدى تحدث لمركز الأخبار سعادة محمد جلال الريسي، صحفي وإعلامي وخبير استراتيجي.
5: نحن اليوم في هذا المنتدى اللي تعودنا دائما نشوف فيه كل العاملين في قطاع الإعلام من القيادات وأيضا العاملين في الميدان، دائما نستحضر أن نادي دبي للصحافة تجمعنا دائما على الجديد وتحاول دائما أن نجتمع بعد أي أزمة أو بعد أي إشكالية أو بعد أي إنجاز في وضع أولوياتنا للمرحلة القادمة. الإعلام الإماراتي اليوم في هذا المكان يجتمع ويفكر في المستقبل، مستقبل الذكاء الاصطناعي، مستقبل الأزمات كيف مواجهتها، وما تعلمناه خلال فترة الأزمات أيضا تساعدنا في بناء منظومة أقوى وأفضل تواجه كل التحديات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن سعادة المهندس سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن سعادته قوله إن الانفجار والحريق اللذين وقعا في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال مساء الأحد كانا حادثا عرضيا وليس عملا تخريبيا أو متعمدا. وأشار إلى أن منشآت الغاز الطبيعي المسال تابعة لقطر للطاقة وميناء رأس لفان وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة لم تتأثر بالحادث، مؤكدا استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية. وأكد عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطيرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان مساء أمس تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس على أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل. وقال نتنياهو إن الجنود الإسرائيليين مخولون بإحباط أي تهديد يستهدفهم أو يستهدف سكان شمال إسرائيل، مؤكدا أن الجيش لا يواجه أي قيود في هذا الشأن، وشدد على أن إسرائيل ستواجه واصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. أصدرت العاصمة الأوكرانية كييف إنذارا من الغارات الجوية وطلبت السلطات من السكان التوجه إلى الملاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن حذر الرئيس فلوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. ومن ناحية أخرى قال إيغور تريكوف رئيس بلدية خاركييف ثاني أكبر مدن أوكرانيا إن المدينة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصاروخين، مضيفا أن امرأة واحدة أصيبت بجروح. كما أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصنعا لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة فارونيش الروسية في أحدث ضربة تلحقها الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بقطاع الدفاع الروسي. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت مصافي النفط ومنشآت الوقود والطاقة والنقل الأوكرانية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا إلى 267 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 1048 حالة. وبعد جولة من أبرز الأخبار ننتقل إلى المستطيل الأخضر.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهلت فرنسا إلى الدور 32 من كأس العالم 2026 بعدما تغلبت على العراق بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في مباراة شهدت توقفا استثنائيا بنحو ساعتين بسبب العواصف الرعدية على ملعب فيلادلفيا، حيث انتهت المباراة بعد 4 ساعات من بدايتها. كما تأهل منتخب النرويج إلى دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الهدف الأول لمنتخب النشامة، ألف ألف مبروك، والله بيضتوها. المباراة عن جد عم بتكون خطيرة وخيالية مع انتهاء الشوط الأول. وهيك بالأخبار الحلوة خلينا مستمرين كمان مع إعادة اكتشاف الإمارات، وبدنا نقول صباح الخير لفرح اللي صارت معنا على الهواء. صباح وفرح.
1: صباح النور،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله، كيفكم انتم؟
0: تمام
1: الحمد. الهمة
0: عالية وخيالية بعد الجول الأول الصراحة، يعني الحماس مليون. وفرح بدنا نقول لك انه انت الكمبيوتر اختارك لتكوني معنا اليوم أول رابحة لريديسكفرينج ذا يو اي اي.
1: اوكي،
0: فيلا جاهز نشوف يا ترى الستيكيشن تبعتك وين رح تكون. حنقول بسم الله ويلا نشوف يا فرح وين الستيكيشن تبعتك رح تكون. يلا يا فرح، مبروك فرح، ربحتي ون نايت ستاي بأنانتارا ذا بالم لشخصين كبار وشخصين صغار اعمارهم اقل من 12 سنة بديلوكس لاجون فيو روم شاملة الافطار. الف مبروك يا فرح، الف الف مبروك لك.
1: الله يبارك فيك، شكرا لكم.
0: لحظة فرح، لسه ما خلصنا المفاجآت. كيف مباراة الجزائر والاردن مليانة مفاجآت، احنا كمان عندنا مليانة مفاجآت. بدنا نشوف اذا رح تربحي معنا فوتشر بقيمة 500 درهم من أورا أبليكيشن. ونشوف يا فرح، فرح ربحتي فوتشر بقيمة 500 درهم من برايمارك. ألف مبروك لإلك.
1: يا سلام يا سلام.
0: لا لا لا، واضح اليوم من أوليته صح؟
1: صح اليوم من أوليته بالنسبة لإلي.
0: حبيبتي قلبي.
1: أنت كمان هبات.
0: حبيبة قلبي.
1: أنا متابعينكم يعني من زمان زمان زمان.
0: تسلمي لنا يا رب.
1: كلكم كثير.
0: حبيبتي تسلمي لنا، بنتشرف فيكم دايما. وألف مبروك لإلك يا فرح، يسعد صباحك.
1: الله يبارك فيك، يسعد صباحك.
0: بدي أخبركم بأنه لسه في اثنين من مستمعين اكسترا فايبس عندهم فرصه بانهم يعيشوا هاي الاجواء اللي هلا عايشناها لفرح، بانهم يبعثوا لنا يو اي اي مع اسمائهم الثنائيه على 4-0-4. نيكست، مجهزت لكم قصه، حان وقت القصه، رح تنبسطوا كثير بالقصه. ستي تيون.

بتحبوا لما بحكي لكم القصص، وخاصة القصص التي تتعلق بالموظفين. القصة بتقول بأنه في واحدة من الشركات اللي فيها مجموعة من الموظفين اللي أعمارهم على فكرة مو أعمار كبيرة، يعني إحنا عم نحكي عن الجيل الجديد اللي هو أعمار 23-24. ليش عم بحكي لكم أنا عارفة أعمار الموظفين؟ لأن القصة قصة واقعية شاركتها البروديوسر تبعتنا من شلة الأصحاب اللي موجودين حواليها. فهدول مفروض ناس داخلين بسوق العمل جديد واشتغلوا بشركة. الشركة شو عملت؟ الشركة قال يعني عشان تعطي الموظفين دافع أكتر وأكتر بأنهم يشتغلوا، حطت سكرين كبيرة بنص المكتب. هالسكرين شو بينعرض فيها؟ أنا أول ما قالت لي لين القصة فكرت أنه عم بيعرضوا لهم مباريات كأس العالم، لا عم بيعرضوا لهم مسلسلات وأفلام، لا عم يعرضوا لهم الأرقام اللي عم بتدخلها الشركة سواء بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري. المفروض بأنه الشركة كانت متوقعة بأنه الموظفين لما يشوفوا هالملايين عم تدخل أوف يتحمسوا، لكن اللي صار عكس هالشي تماما. الموظفين انقسموا لاسمين، في ناس الصراحة ما عادت تشتغل أبدا أبدا أبدا لأنه حست إذا كل هالملايين عم تدخل إحنا ليه ما عم يجينا ولا شيء منها، وموظفين صاروا يشتغلوا المينيموم. تعرفوا هذا فريز على قد راتبهم رح نشتغل، على قد فلوسهم رح نشتغل، قليت كتير عم تسمعها من الموظفين. ففعليا الشركة انصدمت بهذا الموضوع، وكان السؤال بيقول ليش الشركات لما بتعرض الأرقام الخيالية اللي بتتدخلها الموظفين بيكون عندهم رد فعل غير متوقع؟ بتحس بأن الموظف بيجي نوع من الاكتئاب، نوع من الصدمة، ونوع من الشعور بعدم العدل. وهذا بالضبط بالفعل اللي حلله علم النفس الوظيفي. قالك لما الموظف بيشوف قديش الشركة عم بتدخل وهو ما في أي نوع من التطور الوظيفي اللي عنده، بحس حاله بأنه في جاب كتير بموضوع العدالة. يعني الراتب شغل كتير مهمة عند الموظف، ولكن الأهم هو موضوع التقدير اللي ما عم بيشوف. فبتلاقي الشركات قاعدة عم تصرف ملايين لتعمل شيء اسمه annual gathering أو town halls لتقدر تجمع الموظفين وتتفاخر بالأرقام اللي بتدخلها، لكن انت بتلاقي بأنه ردة الفعل عكسية تماما عند الموظف. لأنه أول سؤال بيجي، طيب كل هاي الأرقام والملايين أنا كموظف شو موضوعي أو موقفي من الإعراب في هيك حالة؟ بدي أسألك بكل وضوح، أنت كموظف هلأ عم تسمعني، شفت شركتك شاركتك بالتقرير السنوي؟ هلأ في شركات بتشارك تقرير كل تقريبا 3 أشهر اللي هو every quarter، ولقيت ما شاء الله أداء الشركة خيالي والملايين عم بتفوت قدامك مثلك مثل أي موظف تاني عم بتفرج على التقرير. بكل صراحة شو بيكون شعورك؟ أنا ليش عم بحكي هلأ شعورك؟ لأنه في موظفين ممكن يقولوا لي منكون كتير مبسوطين لأنه الشركة مقدرة وعم تعطينا راتب وعم تعطينا تقدير، وفي ناس حم بيقولوا لك إنه إحنا بيكون قلبنا عم بيوجعنا لأنه إحنا هاي الملايين بس شايفينها على السكرين ومش شايفين أي تأثير على الراتب. فأنت من أي فريق اللي عم تنبسط لما عم بتشوف هالأرقام، ولا عم تكتئب لما عم بتشوف هالأرقام؟

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط: افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
4: إنه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب ب50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
5: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
6: مدارس دبي.
5: يعني مدارس موجودة في دبي؟
6: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
5: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
6: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
5: طيب أنت مبسوط فيها؟
6: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
7: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
8: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
9: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: يعني الموضوع صراحة حبيته، اجى على الجرح. كنا عم نحكي عن قصة بانه احدى الشركات حطت سكرين بالمكتب، الهدف من السكرين والشاشة كان عم بيعرضوا عليها الارقام اللي عم بتدخلها الشركة بالملايين، كانوا متوقعين بانه الموظفين رح تزيد انتاجيتهم، لكن للأسف اللي صار العكس تماما، الموظفين احبطوا من الارقام اللي عم بيشوفوها، لانه لقوا بانه هم هالارقام ما عم بيشوفوا اي تاثير منها على رواتبهم. فسالناكم انه انتم اي نوع من الموظفين، اذا شفت الشركه عم بتحقق ارقام ومبالغ خياليه بتنبسط لانك عم بتشوف هالتاثير على راتبك، او بيصير عندك نوع من الاحباط والاكتئاب لانك ما عم بتشوف اي تاثير على تطورك الوظيفي. خلينا نقول صباح الخير لعبد الغني اللي صار معنا على الهواء. صباحه.
1: صباح النور.
0: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: تمام.
0: حبيت المسج تبعتك، عم بتقول بانه الشركه تحتاج لكوربريت اويرنس.
1: بيسكلي الستاف اللي نيدكم
0: الستاف. انت شكلك اتش ار او مدير الشركه.
1: لا.
0: طيب شو بدهم بالضبط الموظفين؟ حلوه الفريز نفسه كوربريت اويرنس، حلو. خبرنا شو قصدك، لازم كيف يعني؟
1: الموظف لازم يكون عنده فكره انه لما هو بكوربريت ما بيهم الكوربريت شو عم تعمل او المؤسسه او الشركه شو عم بتدخل، ان كان من ريفينيوز ان كان من صافي. يعني لو الشركه حطت المبالغ اللي عم بتدخلها وحطت المصاريف حيطلع المبلغ كثير قليل، فالرقم نفسه ما بيعبر قديش الشركه عم تعمل. الموظف كمان ما بياخذ بعين الاعتبار قديش الشركه عم تاخذ ريسك، عم تاخذ الماركت ريسك، عم تاخذ كثير ريسك ثاني لانه هي اوبريتنج. يعني الشركات اللي ما بتعمل فلوس وبتعمل خسائر استل موظفين بياخذوا رواتب، معناها مش دائما قديش لازم تعمل الشركه يعكس قديش لازم يعمل الموظف، او الموظف مظلوم او لا. الموظف بالنهايه بيقدم فاليو للشركه، هاي الفاليو يا بتكون يعني مباشره ماليه، او بتكون بتحمي الشركه من خساره معينه، او بتساهم بانه تعمل ريفينيو للشركه.
0: حلو.
1: الموظف بده يقارن عمله بدخله مش باللي بتعمله الشركة. هذا he should have awareness كيف الكوربريت وورك.
0: اوكي حلو، يعني انا رح امشي معك بالموضوع اللي انت عم تحكي. انت قلت الموظف بالمقابل في عنده امور لازم يقدمها للشركة. اوكي طيب، بالشركة بالمقابل بما انه احنا عم نحكي عن موضوع الكوربريت، هي ملزمة باتجاه الموظف غير انها تقدم له راتبه؟ اكيد في بنفيتس وفي اشياء انا كموظف بتخليني اتمسك واعطي من قلبي اكثر واكثر للمكان اللي انا موجود فيه، صح ولا لا؟ اذا على فرض انا بدي احكي باسم الموظف، انا هيك عم بفكر مع المستمعين، التقدير غير موجود، زياده الراتب بتيجي كل 5-6 سنين وممكن تكون شيء لا يذكر. انا كموظف في هيك حاله، انا لما عم بشوف هاي الارقام عم تدخل، انت قلت بانه الشركه احيانا مش ما عم بتفرجي الموظف قديش هي عم بيكون عندها ايرادات وقديش عم بيكون عندها مصروفات، بس خلينا نكون متفقين بانه الشركات لما بتشارك هاي التقارير السنويه هي بيكون الموضوع الفخر والنجاح والتطور عنوان الايميل، صح ولا لا؟
1: المفروض والمفروض الشركه اللي بدها تاخذ قرار المتعرض الميزانيات أو أرباحها يكون في ريورد للموظفين، وهذا اللي بيصير بشكل عام. لما يكون في آخر السنة أرباح معينة بسبب جهد عمل الفريق إن كان بمؤسسة كبيرة أو صغيرة، أصحاب العمل يعني هم اللي بياخذوا النسبة الكبيرة لأنه هم اللي عم بياخذوا الريسك تبع الفريق نفسه، والموظفين حيطلع لهم جزء من هذه الأرباح تتوزع عليهم كبونص أو
0: exactly. هو هذا المفروض التطور الطبيعي للأرقام اللي الشخص بشوفها. فلما بحس حال الموظف بأنه لا البونس عم بيجي ولا زيادة الراتب اللي عم تيجي، أوكي أنا بحس أنه من الطبيعي أنه يشعر بالإحباط والاكتئاب. لكن
1: هذا خطأ من الإدارة، إذا أحط أرقامي لازم أحول
0: 100%. هذا اللي بدي أسمعه يا عبد الغني. انا للحظه حسيتك مدير الشركه، يعني قلت خلص خلي عبد الغني يكمل زي ما بده، لانه الصراحه بس انا كمان يعني انا ضد نقطه بانه احيانا الموظف بضله يشتكي. يا اخي دور على اوبشن تاني، اما موضوع اللي انا قاعد بمكان وما عم بتركه بس بنفس الوقت لا عجبني الوضع وعم بشتكي ومحبط ومكتئب، لا انت اكيد في عندك خيارات تانية، يا بتختار انك تقعد بالمكان وتلتزم الصمت وترضى بكل اشي موجود، يا بتدور على خياراتك التانية وبتحمل حالك وبتروح على شركة تانية، صح ولا لا يا عبد الله؟
1: في النهاية بدك تقارن، برجع بقول المقارنة هي بالقيمة اللي أنت بتقدمها للشركة. قديش أنت بتقدم قيمة للشركة وقديش عم تأخذ مقابلة.
0: مقابلها صح.
1: هم المتساويين فأنت بوضع جيد، ما في داعي تكمبلين. وهذا هو الأويرنس، كيف أنت تكون فاهم ليش أنت موجود في هذا المكان وشو بتقدم له وشو بيقدم له المقابلة.
0: على فكرة وهي شغلة كتير.
1: لما تخرب هاي المعادلة بصير لازم انت تاخذ ادراك.
0: وحبيت انه الشركات تعمل هذا الشيء، يعني الشركات بتلاقيها عم تعمل لك awareness مثلا على الانشورنس تبعك، على امور تانية بعيدة كل البعد عن اشياء عن جد الموظف محتاجها. فعن جد لما بيكون في هذا موضوع الكوربوريت awareness اظن انه هي واحدة من الشغلات اللي حيقدر الموظف شوي يجاوب على نوع من الاسئلة اللي بتدور في باله يعني. فعبد الغني يسعد صباحك وشكرا كثير لك. شكرا لك. في حدا عم بيقول صباح الخير هبة، بحكم اني بنتمي للجيل القديم وبعتبر نفسي من الاشخاص المسؤولين عن تحقيق الايرادات وضمان استمراريتها للشركة اللي عم بعمل فيها، انا بتفرج على هذا الامر بانه مسؤولية حقيقية. فبالواقع عم بتقول انجي اني انا بتعامل مع الشركة وكأنها شركتي الخاصة. هون بلشنا نغلط، واسعى الى نجاحها وتطورها بدلا من اني اشوفها عم تتعثر او تفشل. لطالما امنت بانه نجاح الشركة اللي عم بعمل فيها هو نجاح لإلي أيضا. ويمكن هذا المبدأ اليوم صار مش موجود، لأنه صار كتير من الناس بيركزوا بشكل أكبر على مصالحهم الشخصية ومنافعهم الفردية. لكن بتقول إحنا جيلنا تربى على مفهوم تحمل المسؤولية والحرص على إنجاح المهام الموكلة إليه. فهي بتقول نجاح أي شركة مش ممكن إنه يتحقق من غير وجود فريق قوي موجود خلفها. لكن السؤال دائما بقول لما الشركة عم بتشوف هالفريق موجود خلفها، هي بالمقابل شو عم بتقدم لها الفريق؟ خبرونا انتو بعد ما سمعتوا كل هاي الامور، حتكون من اي نوع من الموظفين؟ حتنبسط لما تشوف الارقام العالية للشركة ولا حتقول حسبي الله؟

0: عم بعطيكم أبديت هيك سريعة بخصوص المباراة. صار في تعادل إيجابي ما بين الأردن والجزائر 1-1 الدقيقة. هلأ إحنا 74 في المباراة, ما بنعرف كيف راح تنتهي, بس الصراحة الفريقين عم بيعملوا جهد جبار, والجهد الجبار أنتوا عم تعملوا عنا على الأسماس لما عم تبعتوا لنا UAE مع اسماكم الثنائية على 404 ضمن كامبين Rediscovering the UAE بتعاون مع تطبيق أورا. خلينا نشوف مين المستمع الثاني اللي اختاروا الكمبيوتر لا اليوم. ومنقول صباح الخير لديالا. صباحو ديالا. هاي كيفك, شو اخبارك؟
1: تمام رواء, انت كيفك؟
0: تمام الحمد لله. من وين عم تسمعينا ديالا؟
1: من الشارقة.
0: من الشارقة, اوكي يا ديالا مبدئيا بدنا نقول لك الف مبروك. الستيكيشن وين رح تكون؟ هلا رح نعرف. يلا بسم الله ونشوف وين يا ديالا رح تقضي الليلة. رح تقضيها بستي بريدج سويتس دبي انترنت سيتي. الف الف مبروك لإلك, ربحت الإقامة شاملة للإفطار. يعني هون رواء هيك بدبي, بس بتحسي حالك غيرتي الأجواء. ورح نشوف قدي حظك حلو كمان تربحي معنا فاوتشر من تطبيق أورا. يلا نقول بسم الله, يلا نشوف شو رح تربح يا ديالا. واو ديالا ربحتي معنا باوتشر بقيمة 500 درهم من شيبوتلي لتستمتعي أكيد بالأكلات اللي موجودة. ألف مبروك لإلك يا ديالا.
1: الله يبارك لعملك, thank you كثير.
0: Enjoy the staycation وenjoy the voucher مع أورا أبليكيشن. ألف مبروك لإلك. رح يكون عندنا last chance لواحد من المستمعين إن شاء الله ببداية ساعتنا الثالثة من Extra Vibes. ابعتوا لنا UAE مع اسماءكم الثنائية على 404 لنشوف يا ترى مين الرابح الأخير معنا لليوم مع تطبيق أورا.
2: أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل الساحب للفوز بسيارة جي تور داشنج, بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو, تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام, لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار, كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي,
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة, بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد, لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع, يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو, مش بس ابتكار, رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما, اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر, أشعر الفخامة وعش الابتكار.
6: إنه بابا تيوزداي, اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب ب50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية, بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل, بيتزا أفضل, بابا جونز.
7: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال, واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4, وخصم 50% على أرماف بيوتي, وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر, برجمان مول وبي 1 مول, أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
8: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبدأها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: صباح الخير لكل عشاق كرة القدم. مباشرة هلا عم نخبركم عن النتائج الحالية ما بين مباراة النشامة والجزائر اللي هلا محددة ومسجلة تعادل إيجابي ما بين المنتخبين 1-1 وباقي تقريبا أقل من 6 دقائق على انتهاء المباراة. ومبارح كانت ليلة جديدة من كأس العالم حملت معها 10 أهداف كاملة. الأرجنتين فازت، فرنسا أبدعت، والنرويج خطفت واحدة من أجمل مباريات الجولة. إذا فاتتكم المباريات ما تقلقوا أبدا، نحن معكم أول بأول لنقلكم كل الحماس والنتائج من المونديال.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
5: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02-419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفرهم من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بعث برقية تهنئة إلى فخامة أبيليردو ديلا إسبيريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية كولومبيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بالوردو ديلا إسبيريا. أعلن سعادة المهندس سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد، مؤكدا عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطيرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس على أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل، وشدد على أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس إيبولا إلى 267 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 1048 حالة. لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في فرنسا، بينهم طفلان تركا داخل سيارة، مع استمرار موجة حر في أوروبا، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أرقاما قياسية في عدة مدن يوم أمس، فيما أغلقت آلاف المدارس الفرنسية أو عدلت جداولها الدراسية. اندلعت سلسلة حرائق في مناطق غرب الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المصحوب برياح عاصفة، وأعلنت سلطة الغابات والأراضي العامة في ولاية يوتا أن أحد أكبر هذه الحرائق لا يزال خارج السيطرة، وأفادت السلطات بأن الحريق يشتبه في كونه بفعل فاعل مع فتح تحقيق لمعرفة ملابساته. كشفت كندا عن استراتيجية جديدة لتسريع تطوير قطاع الطاقة النووية تتضمن خطة لبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية كبيرة وتبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات المستقبلية، وتسهم الطاقة النووية بنحو 13% من إنتاج الكهرباء في كندا التي تعد ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الحمار.
1: والله زعلنا زعلنا زعلنا زعلنا. منتخب النشامة يودع كأس العالم. ألف مبروك للمنتخب الجزائري. النتيجة هلأ والمباراة انتهت بفوز الجزائر 2-1. يعني كل التوفيق للمنتخبات العربية اللي بقيت بكأس العالم. منتخب الجزائر الصراحة لعبته لعب كتير حلو، لكن منتخب النشامة كمان أدائهم كان رائع. أبو ليلى أبدع أبدع أبدع أبدع، يعني المباراة كانت مليانة بالتقلبات والمفاجآت، لكن هذه هي كأس العالم وهي هي كرة القدم. الروح الرياضية دائما موجودة دائما وأبدا. وخلينا نرجع إلى أجواءنا في دبي ومباشرة مع Rediscovering the UAE. خلينا نشوف مين المستمع الثالث اللي ربح معنا الستيكيشن، ونقول صباح الخير لبسام. بسام صباحه. هلو بسام، يا بسام هل تسمعنا؟ حول بسام. بسام بسام ما عم يسمعنا، بس بسام anyway رابح معنا. خلينا نشوف شو هي الستيكيشن اللي ربحها بسام. بدنا نقول له لا بسام، ألف ألف مبروك، ربحت معنا فوغو بونيكتون هوتل. ألف ألف مبروك لإلك، وان نايت ستاي لشخصين شاملة للإفطار. ونشوف يا ترى دي رح يكون حظك حلو بأنك كمان تربح فوتشر من أورا بقيمة 500 درهم. مبروك لإلك، ربحت فوتشر من H&M بقيمة 500 درهم. طبعا مسابقة Rediscovering the UAE بالتعاون مع أورا أبليكيشن رح تضلها مستمرة بأكسترا فايبس هالأسبوع، فخليكم دائما معانا على السمع.
2: لا سوري أيوة. طولت بس
1: اهداء خاص حاسة
2: صح اني من الجيل الجديد، بس نعم. بسمع اغاني قديمة
1: يل.
2: بسمع
1: يل.
2: فيلا نسمع الغنية
1: يل. شهيدة. واو.

grab. فانز وجهة الجماهير الكامبين اللي هلأ عم تسمعوها لنستمتع بالمباريات الموجودة ويومين عم بيكون عندنا 4 تيكتس لتستمتعوا بالمباريات والأجواء مع بوب كورن ودرينكس بروكسي سينماز والجولدن تيكت طبعا لكل العيون عليها اللي رح تكون عبارة عن سفرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مدفوعة التكاليف. لكن إذا ما كان الوضع بناسبك إحنا رح نعطيك خيار, بتحب تختار السفرة أو بتحب تختار كاش 20,000 درهم كاش من العربية 99. هومو فانز بدنا نقول thank you so much برعاية رويا بانك بوتم أستر فارماسي وروكسي سينماز. لتشاركوا معنا رح يكون في عنا 2 من المستمعين رح يطلعوا بتحدي, رح أسألهم 3 أسئلة تتعلق بالمباريات. أول مستمع بجاوب على أول سؤالين من هالثلاث أسئلة حنقول له مبروك الفور تيكتس من روكسي سينماز. كيف تشاركوا؟ ابعتوا لنا فانز مع اسمائكم الثنائية على 404 أو عن طريق رقم الواتساب 0487115522 وبكل سهولة بتقدروا تستخدموا تطبيق ARN Play لتبعتولنا Unlimited Messages for free.

في حدا متحمس على هوم اوف فانز اكثر من المستمعين؟ قولوا له مين، قولوا لي مين. لين لين كل شوي بدي اجهز هلا الفون كول. قال لحظه خلينا نعطي المستمعين بس فرصه يبعثوا لنا فانز مع اسمائهم الثنائيه على 404 لنشوف نيكست ان شاء الله بعد الاعلانات رح نشوف مين المتصلين اللي رح يكونوا موجودين معنا على الهواء. بس لانه ما شاء الله اليوم عن جد اكسترا فايبس مليان مفاجات حلوه وجوائز حلوه، ففي واحد من المستمعين كمان رح يربح 2 تيكتس ليحضر مينيونز اند مونسترز بريمير اللي رح يكون موجود بروكسي سينماز يوم 28/6. بعرف ان الاولاد بلشوا يعطلوا، وبعرف انه احنا الاهالي يعني ما صار مارق فتره وبلش النق وزهقنا وتعبنا وشو بدنا نعمل، فنحن رح نعطيكم 2 تيكتس لتحضروا مينيونز اند مونسترز بريمير بروكسي سينما يوم 28/6. كل المطلوب منكم تبعتوا لنا على 404 يا مينيونز يا مونسترز. اسهل من هيك في ما في، يا مينيونز يا مونسترز مع اسمائكم الثنائيه لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا، ونكست رح يكون معنا المتحدين ضمن وجهة الجماهير.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
2: إنه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب بخمسين درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
5: بريس وان بليز.
6: أنا طالع على فلورزي.
5: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
6: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
7: ويلكم تو ذا فيوتشر.
5: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
6: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
5: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
6: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 9

0: هلو هلو، صباح الخير لكل الناس اللي عم بتشارك معنا بوجهة الجماهير. هوم اوف فانز فور تيكتس لروكسي سينماز لتعيشوا أجواء كأس العالم مع بوب كورن ودرينكس وفايبس كتير حلوة. خلينا نشوف مين المستمعين اللي صاروا معنا على الهواء ونقول صباح الخير. لا، المستمع الأول عرف على نفسك.
1: صباح الخيرات.
0: صباح النور، مين معنا؟
1: جاسم محمد.
0: سوري،
1: صباحكم كله.
0: شو اسمك؟
1: جاسم محمد.
0: جاسم، اهلا يا جاسم. والمستمع الثاني مين معنا؟
2: صباح الخير هبة.
0: صباح النور.
2: عبود.
0: عبود. كيفك يا عبود؟ عبود وجاسم. مين المنتخب اللي كنتوا عم بتشجعوه هلا بمباراة النشامة والجزائر؟
2: اكيد. سؤال صعب صراحة.
0: صح، بعرف. صح، بعرف بعرف. بس لحظة،
2: كنت بفضل يصير التعادل.
0: بعرف، بس احنا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هارد لك عن جد، يعني المنتخب النشامة.
2: مبروك للجزائر.
0: عن جد مبروك للجزائر، غادر مونديال كأس العالم. ويلا يا شباب جاهزين؟ ثلاث أسئلة رح أسألكم إياها بشكل سريع، اللي رح يجاوب أول على أول سؤالين هو اللي رح يربح معي الفور تيكتس. أوكي؟
2: أوكي.
0: السؤال الأول بيقول كم منتخب عم بيشاركوا بكأس العالم 2026؟
1: 42.
0: لحظة، مين اللي جاوب أول؟
2: عبود.
0: عبود. عبود ما شاء الله. عبود، النقطة الأولى لإلك. أوكي، النقطة أو السؤال الثاني، سمولي دولة واحدة من الدول المستضيفة لكأس العالم 2026.
2: كندا.
0: شو هالعبود؟
1: لا.
0: ما عم بلحق. ما عم بلحق يا عبود. عبود برافو عليك، أنت جاوبت على أول سؤالين. جاسم بدي أقول لك
1: هارد لك. عبود،
2: شكرا يا جاسم. هارد لك.
1: مبروك.
0: لا، حبيت الروح الرياضية على فكرة. برافو، كتير كتير حلو، عن جد برافو. ألف مبروك لك يا عبود. فور تيكتس بي روكسي سينماز. على فكرة جاسم، أنت أوريدي فتت بالسحب للجولدن تيكتس، فدونت وري. أوكي، أي حدا بعث لنا فانز
1: زولي. عبود زي لي أنت كمان.
2: موفق يا رب.
0: أي حدا بعث لنا فانز على 404 فات بيسحب على الجولدن تيكتس لرحلة مدفوعة التكاليف للولايات المتحدة الأمريكية، أو ممكن يختار كاش 20,000 درهم.

بدكم تركزوا معي كتير منيح. يوم الأحد الساعة 5 كل مستمعين العربية 99 بدي أشوفهم موجودين بتوباي فاستيفال سيتي مول. من 5 للـ7 رح نكون أنا وكريم موجودين. اسمعوا كتير منيح شو رح يكون عنا. رح يكون في عنا مسابقات، رح يكون في عنا جوائز، رح يكون في فعاليات، وبتعرفوا طبعا أجوائي أنا وكريم الفايبس قدي بتكون حلوة. والأهم إنه رح نشوف يا ترى مين رح يربح الشقة الثانية ضمن بيتك في دبي، واحدة من أحلى الكامبينز اللي هلأ عم بتصير بدولة الإمارات العربية المتحدة. فيوم الأحد رح تكون الشقة رقم 2 اللي رح نربحها لواحد من الناس اللي عايشة بدولة الإمارات. فلقونا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 مع تيم إكسترا فايبس هبة وكريم.

0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعداداً للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيراً من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجدداً من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
2: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
3: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
2: ايه اللي فرق يعني؟
3: كل حاجة في تطبيق واحد.
2: ما تهزرش.
3: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
2: كل ده في تطبيق واحد؟
3: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
2: بصراحة كده اريح بكتير.
3: ما انا بقولك، مجهود اقل وتحكم اكتر.
2: هنزله حالا.
3: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.
4: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والاحكام.
5: انت بأي مدرسة بتدرس؟
6: مدارس دبي.
5: يعني مدارس موجودة في دبي؟
6: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
5: شو اكتر اشي بتحبي مدرستك؟
6: ان عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
5: طيب انت مبسوط فيها؟
6: ايوه، مدرستي حلوة قوي.
7: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

بكرة ما بتقدروا تضيعوا عليكم حلقة اكسترا فايبس, لانه رح يكون معنا مجموعة من الخريجين لايف على هوا 99 العربية. رح نكون عاملين لهم هيك مفاجآت حلوة, بالاضافة طبعا للمسابقة الاساسية اللي عم بتصير عنا على السوشيال ميديا باخر بوست موجود عنا مع عملو بين تو توب لكل الخريجين. حفلة مدفوعة التكاليف, حفلة التخرج رح تكون موجودة يوم 4/7 ان شاء الله بي دبليو هوتيل ذا بالم. هيك بنكون تأكدنا انه كل طلاب الثانوية العامة, كل طلاب الجامعات تخرجوا وعملت الحفلة وخلصوا الامتحانات, فنحن بنحتفل فيهم يوم 4/7 بي دبليو هوتيل ذا بالم. الحفلة رح تكون شاملة, القاعة, البوفيه اللي بيعقد, الزفة, الكيكة, والباك دروب الخاص بالخريج ليتصور مع العيلة والأصحاب لنعمل ذكريات كتير حلوة. تيم العربية 99 احنا عازمين حالنا أصلا على حفلة التخرج, فأكيد رح تكون الحفلة غير شكل بوجودكم وبالتغطية اللي رح تكون موجودة هناك. كيف ممكن تشاركوا معنا؟ مثل ما قلت لكم بآخر بوست موجود عنا على الانستغرام, رح تعملوا فولو لحساب العربية, لايك للبوست, وتعمل منشن بالكومنتس لثلاث معازيم رح يكونوا موجودين بحفلة التخرج معنا ضمن حفلة التخرج على هو 99 العربية. إذا حابب تكون بكرة من ضمن الخريجين اللي رح يكونوا عنا بالستوديو العربية 99, فرصة أخيرة, ضل عنا سبوت واحد على فكرة بس. ابعت لنا عنا خريج, إذا كان عندكم خريج مدرسة أو خريج جامعة بالبيت, مش ضروري على فكرة يكون من الأهل. في كتير مسجات توصلنا أنه هل بصير نشارك لأولاد أصحابنا؟ طبعا بتقدروا تشاركوا, كل المطلوب منكم تبعتوا لنا عنا خريج على 404. لنشوفكم بكرة لايف بالستوديو العربية 99.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تلخيص سريع لأبرز نتائج مباريات كأس العالم 2026. الأرجنتين وصلت تألقها وحققت فوز كتير مهم على النمسا بهدفين دون رد. أما المنتخب الفرنسي أكد أوتو بثلاثية نظيفة بشباك العراق. عربيا كانت الأنظار متجهة نحو مواجهة الأردن والجزائر بمباراة قوية حسمها المنتخب الجزائري لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف للأردن لا يحصد ثلاث نقاط ثمينة بمشواره بالمونديال. صراحة النتائج كتير حلوة، الأهداف جميلة والمنافسة عم تزداد يوم بعد يوم. كأس العالم 2026 لسه عم يحمل كتير من المفاجآت.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: شكرا لكل الناس اللي كانت معنا على مدى 3 ساعات من الوقت بي اكسترا فايبس. اكيد بدي اطلب منكم تتابعوا ياسمين ووائل ببرامجهم مع الكثير من المفاجآت والجوائز الحلوة، وانا بكرة ان شاء الله برجع بلاقيكم بنفس الموعد. هبة صالح اكسترا فايبس من الساعة من الساعة 7 ولغاية الساعة 10. باي باي. متأثرة بخسارة الأردن كثير.

0: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهماً فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: صمت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أبيليردو دي لاسبيريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية كولومبيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامته. أعلن سعادة المهندس سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة وفاة 13 شخصا من العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد. قال معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان مساء أمس تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يوليو المقبل. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة للتحرك ضد أي تهديد مباشر أو محتمل، وشدد على أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة إلى ذلك. استقرت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند 4,191.9 دولارات للأونصة، فيما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 64.92 دولارا للأونصة.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: ودع منتخب الأردن منافسات كأس العالم 2026 رسميا بعد خسارته أمام الجزائر بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة حجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل الأولى إلى دور 32 بعدما تغلب على النمسا بهدفين دون رد على استاد مدينة دالاس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: بودكاست استكانة.
2: السؤال اللي يعرفه الجميع وما يجرأ أحد على طرحه، ليش مهند ما يزال يسكن بالإيجار؟
3: أنا الآن ساكن بالإيجار.
2: حلو.
3: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
2: الله يزيد.
3: وبنيتها على مدى أكثر من 20 سنة.
2: الله يزيد.
3: ومندير محافظ عقارية بأكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أول مشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذه الفيلا نفسها أنت بتقدر تستأجرها ب 400 ألف درهم، 4% من رأس المال. حلو؟ لو ال 10 مليون درهم هذول قلت لك أعطيني إياهم، بقدر أعمل لك ال 10 مليون أطلع لك منهم في السنة 5 مليون، شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400 ألف وبعيش في البيت اللي أنا بدي إياه؟
2: أعطي 3 مليون، أعطي.
3: شفت؟ أنا عايش في البيت اللي بدي إياه، بيت أحلامي اللي أنا بحبه، بدل ما أربط هاي الفلوس عشان أوفر 4% وأنا بقدر أعمل 30 40 50% اكثر مرات. اي شخص عم يسمعني الان عنده ذره منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
4: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه خبير واعلامي عقاري.

0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر أغنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 من يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. Dinner Together على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أكد سعادة السفير محمد بوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية إطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. أعلن وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب، والذي قد يؤثر سلبا على شركات صناعة الصلب الكورية الجنوبية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 1048 حالة، بينها 267 وفاة، وتجاوز عدد الحالات المؤكدة يوم الأحد 1000 حالة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض. ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو ما يعادل 0.38% لتسجل 78.15 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو ما يعادل 0.46% إلى 74.19 دولارا للبرميل.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى آخر مستجدات المونديال، ودع منتخب الأردن منافسات كأس العالم 2026 رسميا بعد خسارته أمام الجزائر بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة حجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل الأولى إلى دور 32 بعدما تغلب على النمسا بهدفين دون رد على استاد مدينة دالاس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه Beat the Heat راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمه.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى.
0: Beat the Heat مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في Beat the Heat 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم Spotlight Live Entertainment والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: الجاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
9: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد في أبو ظبي، كما شهد سموها الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب التي ستنطلق في 30 سبتمبر 2026، وسيبدأ التشغيل التمهيدي لخدمات قطار الركاب بين محطتي أبو ظبي والفجيرة اعتبارا من 30 يونيو الجاري، حيث تستغرق الرحلة 1:45 فقط. أكد سعادة السفير محمد بوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. قال معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن قادة الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية تلقوا تعليمات جديدة تحد من العمليات الهجومية في جنوب لبنان وتقصر نشاط القوات على المهام الدفاعية. أعلن وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي كينغ جونغ كوان أن سيول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب، والذي قد يؤثر سلبا على شركات صناعة الصلب الكورية الجنوبية. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 1048 حالة، بينها 267 وفاة، وتجاوز عدد الحالات المؤكدة يوم الأحد 1000 حالة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض. ختام الموجز بهذا الخبر. حصد طيران الإمارات 3 جوائز خلال حفل توزيع جوائز بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2026، وهي جائزة أفضل ناقلة جوية في العالم، إلى جانب جائزتي أفضل درجة أولى وأفضل صالة مطار في الشرق الأوسط عن صالة الدرجة الأولى للناقلة في مطار دبي الدولية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. We'll be right back.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو فقط في شاتلز أند مور.

0: البنك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفرهم من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دشنا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب والتي ستنطلق في 30 سبتمبر المقبل. أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. قال معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستركز على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في إطار تنفيذ المشروع التجريبي للجيش اللبناني. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلانه الاستقالة، وقال ترامب إنه أضر بنفسه كثيرا بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريان عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا ال 200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم آمنة قانونية. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كان الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هيو صار وشفتوا شو كان تطرف معه، صح ولا لا؟ وأبهرت العالم بلسانهم، أنا شفتهم عم بيطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما عارف، مرات أحس إن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح
1: رجل.
2: بس الله. أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلا الأأمن بكل المعايير الآن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن،
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل حب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
0: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
2: إكسترا؟ Definitely extra time.
0: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
3: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
4: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
5: Extra vibes.
6: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: 99 الموسيقى أولا. العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 من يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. دينر توجذر على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دشنا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب والتي ستنطلق في 30 سبتمبر المقبل. أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. قال معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستركز على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في إطار تنفيذ المشروع التجريبي للجيش اللبناني. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلانه الاستقالة، قائلا ترامب إنه أضر بنفسه كثيرا بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: مساء الخير لكل مستمعي انرجي. رجعت معكم انا ياسمين، موجودة معكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 5. اليوم وبالأحرى من شوي طلع قرار فعلا بيريح وبيفرح كل مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة. أبو ظبي أعلنت رسميا عن إطلاق قطار الركاب يلي رح يربط بين عدة إمارات. البداية رح تكون ما بين أبو ظبي والفجيرة، والرحلة رح تستغرق تقريبا ساعة وخمسة وأربعين دقيقة بس. والأجمل من هيك إنه المشروع مش رح يوقف هون، رح لاحقا رح يشمل أكيد عدة أكيد إمارات ما بين دبي، الذيد، الظفرة وحتى الشارقة. يعني التنقل بين الإمارات رح يكون بطريقة أسرع وأسهل بكثير. أسعار التذاكر رح تكون تقريبا ما بين 55 درهم للدرجة العادية وبتوصل لبين 120 درهم للدرجة المميزة. بصراحة حسيت الخبر كتير حلو، وأنا من أول الناس بحس أني رح استخدم هذا القطار. قدي حلو نتنقل ما بين الإمارات بالقطار ونستمتع فيه، وأنا متأكدة أنه رح يكون قطار يعني ترفيهي رائع ورح يكون مرتب ونظيف مثل ما عودتنا الإمارات دائما. أي شيء بتنظمه أو بتعمله بيكون مختلف عن باقي دول العالم. شكرا للإمارات فعلا، وجدا محمسين ومكملين مع بعض أكيد باللينك اللي جاي.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يعني المهندس دائما في إله حصة غير، دائما بيقولوا أكلة المهندس ونومة المهندس، والمهندس هيك بيتفرج على التيفي، المهندس هيك بيأكل. أول شيء أنا اليوم حابة عايد كل المهندسين بمناسبة يوم المهندس العالمي يلي هو بيصادف كل سنة من يوم 23 يونيو. فأنا حابة لكم كل سنة أنتوا سالمين، فعلا أنتوا ناس جبارين، سواء كنت مهندس مدني، معماري، كهربائي، ميكانيكي، برمجة، اللي هو يعطيك ألف عافية. الصورة يعني من زمان كنا نسمع المهندسين فقط أكثر للذكور، بعدين مؤخرا صارت أكيد للنساء وأثبتوا حالهم بجدارة. وفعلا حسينا أنه موضوع صار الهندسة على السوشيال ميديا، ما بعرف ليه المهندس تحديدا، يعني بغض النظر إن كان طبيب أو شيء، لا حصرا المهندس بيقولوا له أنه هذا المهندس هيك بينام، هيك بيفكر، هيك بيأكل، بتحسوا أنه شخص مش عادي. وإذا أنت عندك مهندس بحياتك فأنت لازم تشكر ربك ليل ونهار، وإذا كان شريك حياتك مهندس فكمان لازم تشكري ربك. يعني حتى هو بالبيت مثلا ممكن فجأة مثلا تعرفوا هيك مهندس بيكون قاعد، لا هاي اللوحة مايلة والله هاي ما هيك، بتحسوا له هيك نظريات وشغلات غير كل العالم. وعنا موضوع المهندس بصراحة أنه دبش مهندس، خصوصي بمصر، بمصر حتى لو انت مش مهندس بيقولوا لك دبش مهندس، يعني هو المهندس شغلة كبيرة، لما بيعطوك لقب المهندس فانت فعلا شغلة كبيرة. وانا اليوم حابة احكي مع مهندس مهم، خلونا نتصل بالبش مهندس ونعايد عليه بمناسبة يوم المهندس العالمي، اكيد بتمنى يرد علينا. وخبروني مين في عندكم مهندسين حابين عايدهم اليوم على الهواء مباشرة. مساء الخير يا أنس.
1: أهلا أهلا،
0: كيفك؟ معك ياسمين من إذاعة العربية 99، أنت على أنرجي مباشرة على الهواء مباشرة، وحابة أقول لك كل سنة وأنت سالم يا باش مهندس اليوم مناسبة يوم المهندس العالمي.
1: شكرا شكرا كثير ياسمين على التليفون، شكرا كثير لك.
0: يا أهلا وسهلا. طب خبرنا هيك، أنت كمهندس بتحس أنه فعلا أنت هيك أكلاتكم غير، نومتكم غير، هل فعلا أنتوا ناس مميزين عن باقي البشر؟
1: صراحة يعني قبل ما أحكي بقصة الأكل، إحنا محظوظين أنه موجودين بدبي كمهندس.
0: الله والله،
1: أنا من أول ما تخرجت جيت على دبي. يعني أول ما يعني أول شغل اشتغلته بالهندسة كان بدبي، ودبي مثل جامعة experience المهندسين، لأنه ما بظن في محل واحد يقدر يأخذ فيه experience وكمية مشاريع قد أن البلد هون. الحمد لله
0: تماما تماما، فعلا تحية كبيرة لدولة الإمارات أكيد وحكام.
1: الحمد لله يعني كانت كتير added value للexperience تبعي وجودنا بدبي.
0: أكيد أكيد فعلا دبي أثبتت للجميع شو ما كان مجالك بحياتك بالعمل دراسيا أو غير شيء، فأنت فيك تثبت حالك، هي بلد الفرص وبلد المستقبل، وأي حدا عنده أي موهبة أو أي دراسة أو أي شهادة بيقدر يستثمر فيها أكيد بالإمارات. بس أنت خبرنا أكيد، يعني هل فعلا أنتوا هيك، يعني أنتوا شخصية هيك متمردة منفردة لكم هيك حياتكم الخاصة؟ يا أخي أنا كل ما بفتح الإنستغرام بيطلع لي المهندس هيك بيأكل، المهندس هيك بيسافر، هيك بينام، يعني أنتوا مش مثل باقي البشر، يعني شو الموضوع؟
1: لا لا حرام، نسين كلهم always under pressure ودائما عندهم deadlines.
0: الله يعطيكم ألف عافية، الله يعطيكم ألف عافية.
1: لا ما بظن special people يعني.
0: بس انتوا اخذتوا هاي الحصة، يعني انتوا مميزين على السوشيال ميديا باي ذا واي، وين ما بنفتح بنلاقي انه المهندس هو مميز. يعني
1: لا بس ايزي جوينج، بتأقلم مع كل الظروف.
0: الله عليك. طب انا بهالمناسبة حابة اهديك اغنية للمهندس، فهيك بتمنى هيك تعجبكم، واكيد لكل المهندسين اللي عم يسمعونا كل عام وانتم بخير. واي حدا حابب هيك يشاركنا هيك قصصه بالهندسه، قصه هيك

ما بينساها صارت معه بمجال شغله، قصة غريبة، قصة مضحكة، قصة بتزعل، خبروني أكيد، بعتولي على أرباس فرين أو على ARN Unlimited Messages. مكملين أكيد مع بعضنا، وهي الغنية مني لكل المهندسين اللي عم يسمعوني.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو، فقط في شاتلز أند مور.

0: ورجعت لكم من جديد مباشرة على الهواء. في حدا حابب يشارك معنا؟ مساء الخير.
1: مساء النور. يا هلا
0: يا هلا. مين معي؟
1: معك ندى.
0: هاي ندى، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله ماشي الحال. كيفك ياسمين؟ أنا كثير بنبسط لما تكون انتي على الراديو، بسمع كل الوقت.
0: Thank you.
1: عن جد كثير بتعطي طاقة حلوة وأغانيك كثير حلوة.
0: تسلمي يا رب.
1: حتى اليوم الصبح رفيتي عطيني قديت من لذيذة على الراديو، أنا ما بفتح الراديو أكثر الوقت غير لما بتكون ياسمين على الراديو.
0: Thank you so much. أنا هيك بالعكس بكبر فيكم، بتمنى هيك تكونوا مستمتعين أكيد.
1: حبيبتي، بس أنا تعليقا على قصة المهندس، أول شيء بحب عايد بنتي وأختي وزوج أختي وصهري.
0: ما شاء الله عندكم عائلة كبيرة من المهندسين.
1: من المهندسين الرائعين، يعني الرائعين فعلا. بس في هيك قصة صغيرة بحب أحكيها على المهندسين، إنه نحن كنا عم نعمل مشروع ببلدنا يعني، ومزرعة كبيرة وجبنا مهندس واشتغلنا وكذا وهيك. لما خلصت وعم نعمل الافتتاح يعني عزمنا ناس من الجملة، كان في مهندس ومهندسة، اثنين مهندسين يعني متزوجين. فطلعوا على بلكونة الفيلا لشو يشوفوا الفيو من فوق. مجرد ما نظروا نظرة قالوا لي انتوا عاملين خطأ كبير. ليش؟ وانا يعني فرحانة وكباسة كتير كبير ان المزرعة بتاخد العقل يعني. فقالوا لي شوفي كيف النافورة ما حاطت لك ياها بالميدل يعني بالنص قدام الفيلا، في نافورة مية عالية كبيرة، انه شوفي كيف حاطت لك ياها على جنب والمسبح بالطرف الثاني، فهذا خطأ فظيع بالهندسة وما بعرف ايش. بس كل ما بتطلع عليها فعلا، مع انه انا كنت كتير مبسوطه عليها.
0: يا ريت ما خبروكي، يا ريت ما خبروكي وضلي مستمتعه فيها. لا يا مهندسين، شوفوا لما تشوفوا المشروع خالص خلاص قولوا حلو وامشوا، لا تعطوا تعليقات سلبيه، خلونا بالتعليقات الايجابيه. لما تشوفوا المشروع خلص، هلا قبل ما يخلص المشروع حبيتوا تشاركوا اهلا وسهلا، بس لما بيخلص المشروع قولوا واو بجنن والسلام عليكم.
1: طلعوا لي 100 غلط في الفيلا، ففعلا يعني نقذوني من
0: انا بقول يعني. هم غيرانين ليه انت ما اشتغلتي معهم، انا هيك بقول. فانت شيلي
1: والله فيها احتمال، فيها وجهه نظر.
0: انا هيك بقول هم غيرانين كانوا. على كل احوال بتمنى تكوني استمتعتي بالفيلا تبعيتك اكيد، وبتمنى لك يوم حلو اكيد. شكرا كثير لمشاركتك.
1: شكرا. يلا عم نعطين غنيه حلوه منك.
0: اكيد ان شاء الله ان شاء الله.
1: هلا هلا. باي باي.
0: وأكيد مكملين مع بعضكم، معي أنا ياسمين بأنرزي. بالساعة الأخيرة رح يكون عندنا مسابقة حلوة لكل الناس عم تسألني على المسابقات، وأكيد نرجع من عايد كل المهندسين والمهندسات، ومكملين مع بعضنا. معي أنا ياسمين بأنرزي. هاي من أحلى الأغاني على قلبي.

طيب في أحلى من أغاني بهاء سلطان ورامي صبري؟ كونوا على الموعد يوم 4 يوليو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي، أكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنت إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99. رح يكون حفل فنان رامي صبري وبهاء سلطان، وفعلا الحفل ما شاء الله سولد أوت من أول لحظة، مجرد ما نعرضوا التيكت كانوا باعوا خلال تقريبا 5 ساعات. ورح يكون في حفل تاني أكيد لرامي صبري بيوم 5 يوليو، وأي حدا حابب يشتري التذاكر رح تلاقوهم على أكيد بلاتينيوم ليست. وأكيد مكملين مع بعض، معي أنا ياسمين بإنرسي.

0: إذا عم دوروا على مكان مميز لحفلات التخرج أو المناسبات، في عندكم ماريوت ذا بالم ذا جريت روم في نخلة دبي جميرة. أكيد بتستقبل أكثر من 500 ل 800 ضيف مع قاعة واسعة ومواقف سيارات كتير مريحة. في عروض خاصة لحفلات التخرج تبدأ من 300 درهم للشخص، تشمل مأكولات والمشروبات مع إمكانية ربح نقاط من ماريوت بونوفوي. كمان العرض مستمر للحجوزات حتى نهاية سبتمبر.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: ارتفعنا، وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
1: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
2: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين النشرة: خالد بن محمد بن زايد يدشن محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد. الإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن: سوريا تبعث رسالة أمل في المنطقة. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب والتي ستنطلق في 30 سبتمبر المقبل. واطلع سموه على أبرز مرافق وتجهيزات المحطة وأنظمة إدارة المعلومات وإجراءات الجاهزية التشغيلية، واستمع سموه إلى شرح مفصل حول البنية التحتية المتطورة للمحطة والخطط المستقبلية لتطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية وآليات ضمان سهولة حركة الركاب في أوقات الذروة وغيرها من الحلول الذكية والخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء لتحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية وأرقى مواصفات الجودة. في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية.
5: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمثل هذه الصكوك وسيلة استثمارية تتيح للأفراد استثمار مدخراتهم في أداة مدعومة من حكومة دولة الإمارات مع إمكانية تحقيق عوائد ضمن إطار استثماري منظم وشفاف. وما يميز هذا البرنامج أن الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 درهم فقط، بما يمنح شريحة واسعة من أفراد المجتمع فرصة الدخول إلى عالم الاستثمار بطريقة سهلة وأمنة. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا في الأسواق المالية والقطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.
4: أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية سلسلة الحوارات الاستراتيجية للأكاديمية، وهي مبادرة جديدة تقوم على تنظيم حوارات استراتيجية في عدد من العواصم والمدن الدولية على مدار العام بهدف تعزيز الحوار بين صناع القرار والخبراء والمفكرين الاستراتيجيين حول أبرز التحولات الإقليمية والدولية واستكشاف فرص التعاون العملي في مجالات الأمن والاستقرار والدبلوماسية والاقتصاد والاتصال الاستراتيجي. النشرة متواصلة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبو شهاب دعم الإمارات الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدوره في مساندة دمشق لمواجهة التحديات الراهنة. وجاءت تصريحات السفير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس، حيث أوضح أن التنمية الاقتصادية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التعافي والاستقرار المستدام، مستعرضا في الوقت ذاته جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع آفاق التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية مع سوريا. قال معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الجهود أن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري 167. جاء ذلك خلال تصريح معاليه بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء الخارجية بدول المجلس أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمان. تبدأ اليوم في واشنطن جولة خامسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك بيروت بمواصلة التفاوض، رغم ما تقول مصادر إنه تأثير متزايد للتفاهمات الأمريكية الإيرانية على مسار المفاوضات، الأمر الذي أضعف موقف الدولة اللبنانية. ويؤكد مسؤولون لبنانيون أن المحادثات المباشرة مع إسرائيل تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 مارس. في المقابل شهد هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ اندلاع القتال عقب توصل إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية دون شروط مسبقة تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد. ننتقل إلى أخبار المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أعلن اتحاد السنغال لكرة القدم رسميا عن انتهاء مشوار حارس المرمى الأساسي إدوارد ميندي في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية ومفاجئة خلال الشوط الثاني من مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الفرنسي في الجولة الثانية من دوري المجموعات. بعيد فوزه على منتخب الأردن، وجد منتخب الجزائر نفسه في الطريق إلى تأهل محتمل إلى دور 32، بل يتجه مباشرة إلى مواجهة أحد المستضيفين المنتخب الأمريكي الذي كان حتى قبل ختام مباريات يوم الثلاثاء يتوقع أن يواجه منتخب الإكوادور، والذي أصبح خارج المنتخبات المتأهلة بعد نتيجة مباراة الجزائر والأردن. ننتقل إلى أبرز مباريات الليلة. البرتغال تلتقي مع أوزبكستان في الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، أما إنجلترا فتواجه غانا في 12 منتصف الليل. بأخبار المونديال تنتهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلينا هيك نعطيكم لمحة صغيرة عن أخبار آخر المباريات الخاصة بكأس العالم. الأرجنتين مع النمسا. الأرجنتين أثبتت أنها من أقوى المرشحين لللقب بسيطرة واضحة طوال المباراة ودفاع صلب ما عطى للنمسا فرصة ربح كثيرة، وكانت النتيجة 2-0 الأرجنتين مع النمسا. أما بين فرنسا والعراق، فرنسا دخلت بقوة هجومية كبيرة وسيطرت من البداية، وسرعة لعبها كانت من أهم الأسباب للفوز. أكيد كانت المباراة لصالح فرنسا 3-0، وأكيد مكملين مع بعضنا مع آخر أخبار الرياضة. ومع النرويج والسنغال أكثر مباراة حماسا بين 3-5 أهداف وتقلبات بالنتيجة آخر الدقائق.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: ورجعنا لكم أكيد مع ساعتنا الثانية من إنرجي، ورح يكون في عنا أكيد مع هوم أوفنس مع جيتينجز جينز فان زون ريم مول، لحتى رح يكون في عنا رابح لحتى يربحوا بطاقات يحضروا مباريات أكيد كأس العالم. في عنا شخص رح يربح 4 تذاكر مع 300 درهم كريدت لحتى يستمتعوا بالأكل والشرب أثناء حضور المباراة بالريم مول أبو ظبي بفان زون باي ماك جيتينجز إن ريم مول. بالساعة الثالثة رح تكون عنا المسابقة، كل اللي عليكم تعملوه بالساعة الثالثة تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع ماك جيتينجز ريم مول، ومع مين حابين تشاركوا هاي اللحظات الحلوة وتحضر المباراة مع مين على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. فيما يخص موضوع يعني هيك لفت لي نظري بصراحة، إنك تحول دموعك لشيء يعني مهم، إنك تبيع دموعك. تخيلوا أنكم تبيعوا دموعكم، هل ممكن تتخيلوا عن جد إنه حتى الدموع صار في إلهم طريقة للبيع وتستفيدوا من الفلوس؟ خبروني هل أنتوا لو عندكم الفرصة تبيعوا دموعكم، مين أكتر شخص بيبكيكم؟ عملوا لي منشن مين أكتر شخص بيبكيكم لدق له أنا على الهوى، بس بعتوا لي رقمه وأخذ حقكم. بعتوا لي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: آخر أخبار مباريات كأس العالم، الأرجنتين مع النمسا كان 2-0 لصالح الأرجنتين. منتخب الأرجنتين فاز على النمسا بهدفين مقابل لا شيء. الأرجنتين سيطرت على المباراة من البداية للنهاية، ودفاعها كان قوي جدا وما أعطى للنمسا فرص حقيقية للتسجيل. الأرجنتين عم تبعت رسالة واضحة لكل المنتخبات، نحن جايين على الكأس. أما فرنسا والعراق، منتخب فرنسا فاز على العراق بثلاث أهداف مقابل صفر. فرنسا دخلت المباراة بقوة هجومية كبيرة وسيطرت على اللعب من أول دقيقة تقريبا، وسرعة الهجمات كانت عامل حاسم بالفوز. إيقافها بيصير صعب جدا لما فرنسا تقرر تنسق مع اللعب. النرويج والسنغال، منتخب النرويج فاز على السنغال بثلاث أهداف مقابل هدفين. هي كانت أكثر مباراة حماسا بين الثلاثة لأن النتيجة ظلت تتغير والمنافسة بقيت قوية حتى آخر الدقائق. إذا في مباراة بتلخص جنون كأس العالم فأكيد هي مباراة النرويج والسنغال.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: مين حابب يبيع دموع؟ تخيلوا أنكم تبيعوا دموعكم. في مصممة تخيلوا قدمت مشروع تخرج فكرة غير تقليدية. طبعا هي هيك عملت مثل مسدس، يعني شيء بيشبه المسدس مع خراطيم موصولة حول العيون، وهو تصميم فني رمزي بيحول الدموع إلى يعني مقذوفات متجمدة. يعني تخيل أنت بيحول الدموع، ممكن أنت هاي الدموع تصير مثلا زي التلج هيك، لما كيف لما مثلا المي بتتحول لتلج، نفس المبدأ. فأنت بتصير بهالطريقة فيك تطلقها على الشخص يلي زعلك. وصار طرحت المشروع بمشروع التخرج، وتخيلوا انه المشروع ممكن يصير للبيع. يعني هذا المشروع المسدس فيكم تشتروه، سعره تقريبا 35 دولار، يعني سعر مقبول. لما بتبكوا بتخزنوا دموعكم، ويلي بكاك بس شوفوا يعني بتقصفوا بهي المسدس بدموعك يلي هم يتحولوا مثل لكرات آسيا. يعني ممكن انت تزعجهم تزعجوا فيهم. يعني انا بحس انه المشروع شوي غبي، وما بعرف يعني هل انت ممكن تشتري هيك مسدس لحتى تخبي دموعك لحتى تنتقم؟ يعني بحس الموضوع شوي في هيك اوفر. واحتاروا العالم شو يخترعوا. اوكي اخترعوا اشياء مفيده مناسبه للعالم، العالم يستفيدوا منها، بس لا مش لهون. خبروني انتم عن رايكم الموضوع، هل ممكن تشتروا هيك مسدس بخبي دموعكم لحتى تنتقموا من الشخص اللي زعلكم؟ مكملين مع بعض اكيد بانرجي، خليكم معنا.

0: جاهزين لليلة كلها طاقة وغنى. يوم 11 يوليو في كوكا كولا أرينا بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينيوم ليست. أما يوم 18 يوليو رح يكون بديستينك أند عصام النجار, ليلة مليانة إحساس مع ديستينكت وعصام النجار يوم 18 يوليو في كوكا كولا أرينا, لا تفوتوا الليلة أكيد. وطلال سام أنت سلطان مرشد رح يكونوا على موعد يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت سيزن 5.
1: هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.
2: خريج العربية
3: قريبا على العربية 99 برعاية دبليو دبي ذا بارك.
4: كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة, 48 منتخب بطل واحد, وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب, وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة, شاشات كبيرة, إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية, وفرص للفوز بقمصان رسمية, كرات ومنتجات حصرية, بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم, وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك, صيدلية آستر وبوتيم.
5: شو ناوي تسوي اليوم؟
6: ولا شي,
5: تعال نشرب قهوة على البلكونة, بس لا تنسى الجاكيت.
6: جاكيت؟
5: أكيد, لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع, يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
6: واو, مش بس ابتكار, رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
5: تماما, اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر, اشعر الفخامة وعش الابتكار.

ورجعنا معكم أكيد مع إنرجي، وكنا عم نحكي عن موضوع إطلاق مثل الصبية قررت تعمل مشروع التخرج تبعها إنها تعمل مثل مسدس بيحفظ الدموع وبيحولهم لمادة صليبة حتى أنت تضرب الشخص يلي زعلك بهدول الدموع، بيكونوا مثل هيك زي كرات صغيرة، بيكونوا هيك شوي قاسين حتى اللي زعلك بتحفظ دموعك وبيتجمدوا وانت بعدين بتزتهم عليه. يعني انا بحس المشروع شوي غريب، ما بعرف اذا ممكن حدا يشتري. رح شوف اقرا بعض الرسائل اللي وصلتني. ريم بتقول اول طلقة لأختي الصغيرة، كل ما البس شي جديد بتاخده من دون اذن وما بترجعه كأنه الخزانة مش خزانتي. سامر بيقول أول طلقة رح أعملها لمديري بالعمل، خصوصا لما يرسل إيميل الساعة 5:59، يعني شوفوا التدقيق، يعني 5:59 بيكتب فيه urgent before end of the day، إنه بيكون دقيقة، يعني شو urgent، إنه أنا أكيد رح أبعت له دموعي لأن بيكونوا شلالات. لين بتقول للشخص اللي بيقول حكي لي شو فيك وبعدها بيقاطعني كل 10 ثواني، إنه اسمعني، أنت طلبت مني تسمعني، اسمعني لو سمحت. فعلا الأشخاص اللي بيقاطعوا أحيانا هيك بيكونوا مزعجين وبالوقت الغلط. يعني محمود بيقول للشخص اللي قدامي بالطريق وبيمشي 60 بأقصى اليسار ومش راضي يتزحزح. إيه والله فعلا فعلا هدول العالم، خصوصا لما بكونك متأخرة على شيء، إنه بليز أنا ما عندي مشكلة، ما تستعجلوا، بس خدوا يمينكم عادي، يعني إيزي. أصلا ممكن يسببوا حوادث لما بيكونوا عم بيمشوا ببطء شديد، مثلا بسرعة مثلا 120 أو 130. جود بتقول لصاحبتي اللي بتقول أنا بالطريق وهي لسه بالبيت عم تختار شو تلبس، يعني فيها وجهة نظر. رامي بيقول لأي حدا بسألني ليه لسه مو متزوج أو ليه ما جبت أولاد، فعلا هذا السؤال الناس اللي عن جد بيعانوا، إنه إذا كان متزوج ليه، إذا ما كان متزوج ليه ما تزوج، إذا ما عنده أولاد ليه ما عندك أولاد، إذا جاب ولد إيه ما تحتجيب الولد الثاني، إذا جاب الولد الثاني متى حتجيب الولد الثالث، إذا في مثلا بس أطفال مثلا بنات ليه ما جبت لهم أخ، إذا في بس شباب ليه ما جبت لهم أخت. فعلا الواحد ما بيخلص، يعني شو بده لحيفة، هيك الحياة، هي سنة الحياة مثل ما بيقولوا. وأكيد مكملين مع بعض معي أنا بإنرجي، خليكن معنا باللينكات اللي جاي.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

اليوم الأخبار كلها حلوة. اليوم أخبار الإمارات خبر ورا خبر، ما عم نلحق الأخبار الحلوة. التأجير الميسر، في أحلى من هيك خبر؟ دبي أطلقت مبادرة التأجير الميسر لتسهيل استئجار العقارات بخيارات دفع أكثر مرونة. يعني بدل ما يكون مثلا الدفع سنوي فقط، صار في خيارات مثل شهري، ربع سنوي أو نصف سنوي، مع حوافز وخصومات من بعض الشركات العقارية. الهدف تخفيف الضغط المالي على المستأجرين ودعم استقرار سوق الإيجار في دبي. أنا بالنسبة إلي من أول الناس اللي حبيت الخبر كتير، كتير رح يسهل الأمور على بعض الناس. أحيانا بعض الناس ما عندهم دفعة كاملة أولى، أو ما عندهم يدفعوا مثلا 2 checks أو حتى 3 checks. صار في عدة طرق، دبي طلعت هذا القرار بمبادرة لحتى تيسر أمور المستأجرين، اسمها أصلا التأجير الميسر. أنا بالنسبة إلي بحس أنه القرار جدا رائع ومثالي لكل العيال يلي مو قادرين يدفعوا الدفعات بطريقة كبيرة، رح يكون في عندهم يعني تيسير مرن ومريح. وأكيد مكملين مع بعض بإنرجي بالساعة الثانية، خليكن معنا.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست وير هاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماث بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست وير هاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة

0: عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
1: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
2: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تصدر دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 5 على التوالي، بعد نجاحها في جذب 1253 مشروعا جديدا خلال عام 2025 بنمو بلغ 10.5% مقارنة بالعام السابق. أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي إطلاق تقرير أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2026، والذي يسلط الضوء سنويا على أهم التقنيات الجديدة والواعدة. قتل شخصان اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، كما نقلت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام الرسمية. تبدأ اليوم في واشنطن جولة خامسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك بيروت بمواصلة التفاوض. دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية دون شروط مسبقة تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد. ختاما، لقي شخص حتفه وأصيب 8 آخرون بجروح جراء تدافع وقع خلال تجمع حاشد للمشجعين في وسط العاصمة الأردنية لمشاهدة مباراة الأردن والجزائر ضمن كأس العالم لكرة القدم اليوم، وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وبهذا تنتهي
3: الأخبار من شبكة ARN.

ورجعنا لساعتنا الأخيرة مع إنرجي، معكم أنا ياسمين أكيد مكملين. بهي الساعة رح يكون في عنا رابح يربح 4 تيكتس لحضور كأس العالم مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بكوكا كولا فريزون باي ماك جيتينج جانز إن ريم مول. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع مين حابين تروحوا على الريم مول لحتى تحضروا المباريات، أسماءكم الثنائية مع ماك جيتينج جانز، مع مين حابين تروحوا على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

عشاق مباريات كأس العالم، كونوا على الموعد، رح تربحوا 4 تذاكر مع باوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تحضروا مباريات كأس العالم بأهم وأقوى فانزون بالإمارات، بكوكا كولا ماك جيتينغانز بأبوظبي الريم مول. التذاكر رح تبدأ من 50 درهم بأبوظبي و 60 درهم بدبي. إذا بدكم تجربة VIP في طاولة لست أشخاص مقابل 1200 درهم. أكيد شاشات LED ضخمة، أجواء حماسية وتعليق مباشر بخليكم تعيشوا أجواء الحدث. حجزوا هلأ عبر Mac Getting Gans Fan Zone لأي حدا حابب يحجز، وأي حدا حابب يشارك بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا أسماءكم الثنائية على 404 مع Mac Getting Gans، مع مين حابين تروحوا على المباراة لحتى نشوف الكمبيوتر بآخر الساعة مين رح يختار اليوم لحتى يربح معنا. بعيدا عن المباريات، نحن لسه مستمرين مع حفلات التخرج لأي حدا تخرج سواء من المدرسة أو من الجامعة. نحن مع العربية 99 عاملين لكم مفاجأة، رح يكون في عنا رابح يربح جائزة من W Hotel The Palm. الجائزة فيك تعزم فيها أكثر من 50 شخص، القاعة والبوفيه والزفة والكيك والزينة كلهم على العربية 99. للمشاركة كل اللي عليكم تعملوا تعملوا فولو للعربية 99، وفي بوست خاص بحفل التخرج لازم تعملوا لايك للبوست وتكتبوا بالكومنت مين حابين تعزموا أول 3 أشخاص على الحفل. كل اللي عليكم تعملوا لحتى تشاركوا بهي الحفلة، وبتمنى أكيد التوفيق للجميع، ومكملين مع بعض معي أنا بإنرزي.

0: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

على موضوع المباريات يا جماعة. إن شاء الله أنا بتمنى هيك عن جد التوفيق للجميع. والمسابقة أكيد مستمرة كل الأسبوع. في حال شخص ما حالف والحظ اليوم ممكن يربح بكرة إن شاء الله. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا أسماءكم الثنائية على 404 مع ماك جيتينج جانز ريم مول، وخبروني مع مين حابين تروحوا لأن حتربحوا 4 تذاكر لحضور كأس العالم بالريم مول ماك جيتينج جانز مع باوشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب. خبروني عن الناس هيك عندكم بالمنزل بالبيت كيف وضعهم أيام المباريات. تعرفوا هذا الشخص اللي دائما بيكون هيك متشائم أول ما تبدأ المباراة، مبين خسرانين هيك، في ناس هيك فورا بيعطوا التشاؤم. أما في ناس اللي بتابع المباراة مثلا بهدوء وكأنه محلل رياضي محترف، ومن أول دقيقة بصير بصرخ على السكرين إنه يلا مرر شو عم تعمل يلا، وبعيش الأجواء كتير يعني. في شخص دائما لازم يكون مسؤول عن السناكات، يعني تشيبس بوب كورن كوك هالأشياء، هو مسؤول الطعام يعني. هذا بيكون شخص والله يعني ترفع له القبعة وما بيحضر المباراة من غير الأكل. وفي كمان يلي عنده خرافات غريبة، يعني بيقعد نفس المكان طوال المباراة لأنه مقتنع إذا تحرك الفريق رح يدخل الجول، فهو يعني لو بده يروح يعني شو بيروح على الوش روم أو وين ما كان، لا هو بده يضل قاعد لأن متأكد إذا قام حيدخل جول بغيابه. خبروني انتو اي نوع من انواع بالمباراة لما تربحوا معنا التيكت، انتو اي شخص من الاشخاص هاد لما حتحضروا مباريات كأس العالم. انا بصراحة بالنسبة الي ندماني ندم شديد اني ما حضرت كأس العالم لما كان بقطر، انه انا معقول ما بروح كان بقطر ومنظم ومرتب، انه الاشياء اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا اللي عم بتصير برا فعلا نحنا عايشين بألف نعمة. وإن شاء الله إذا رجع يوما ما المونديال بتمنى يكون بالإمارات يوما ما لحتى أستمتع فيه، لأن بتخيل أنه لما حيكون بالإمارات حيكون شيء خيالي فعلا. فإن شاء الله يا رب نشوف هذا اليوم، وأكيد مستمرين مع بعض. لأي حدا حابب يشارك معنا لحتى يربح 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم، رح يربحوا 4 أشخاص، يعني الشخص اللي رح يربح رح يروح هو وثلاثة معه لحتى يروحوا يحضروها بماك جيتينج جانز بالريم مول بأبو ظبي، يستمتعوا بحضور المباراة. وأكيد مكملين مع بعض معي أنا في أنرجي.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: آخر أخبار المباريات لكأس العالم، الأرجنتين مع النمسا فازت على النمسا بهدف مقابل لا شيء. الأرجنتين سيطرت على المباراة من البداية للنهاية ودفاعها كان قوي جدا وما عطى للنمسا فرص حقيقية للتسجيل. بينما بين فرنسا والعراق، منتخب فرنسا فاز على العراق بثلاث أهداف مقابل صفر. فرنسا دخلت المباراة بقوة هجومية كبيرة وسيطرت على اللعب من أول دقيقة تقريبا، وسرعة الهجمات كانت عامل حاسب بالفوز. أما بين النرويج والسنغال، منتخب النرويج فاز على السنغال بثلاث أهداف مقابل هدفين. هي كانت أكثر مباراة حماسا بين الثلاثة لأن النتيجة ظلت تتغير والمنافسة بقيت قوية لحتى آخر الدقائق، فأكيد هاي المباراة هي الأقوى ما بين النرويج والسنغال.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: عن موضوع الناس حسب كيف وضعهم وقت المباريات، في شخص بيكون مسؤول عن السناكس والأكل، وفي شخص بيكون مسؤول مثلا يقول إنه خسرانين فورا، بيعطي هيك أجواء سلبية. في شخص بيكون حماسي مستعد إنه ما يقوم ولا مشوار ثانية، بخاف يدخل جول. تفضلوا شاركونا. أهلا وسهلا معنا بالاستديو أمون مديرة الماركتينج، ومعنا أكيد أماني والسيد. تفضل عبر عن حالك. ليش عبد الله؟
2: هلا
1: مالك؟
2: انا دخلت على الهوا دايركت.
1: ايه فورا على الهوا. خلينا نبدا اول شيء مع امنه. مدام امنه تفضلي. ست امنه، انسه امنه عفوا.
3: هلا
1: امون، خبريني انت اي نوع من الناس بالمباريات كاس العالم؟ انت الناس اللي بتشجعي او بس بتحضري السناكس، او شخص سلبي او ايجابي؟ انا بتخيلك، انا بتخيل امون بتحسوها هيك قاعدة رواق هدوء ما تبين عليك، بعدين فجأة أمون بتتحول وقت مثلا الجول أو شيء بتعبر أكثر مشاعر. لا
3: أنا تعرفين في يعني في فيديوهات تطلع يتمسخرون على البنات إنهم مش فاهمين في المباريات وشي، أنا أتمسخر معاهم لأن أنا أعرف اللعيبة مع اني ما تابع طول السنه، بس اعرف اللعيبه واعرف متى اوف سايد واعرف ليش تشي واقرا ليش اختار المدرب هاللاعب وليش سوى الخطه تشي، واقعد احلل وضارب.
1: والله يا امور
3: تخيلي،
1: برافو عليكي.
3: مع اني انا ابدا مش يعني مو بوايد انتو فوتبول تشي، بس احب افهم، ما احب اكون مفاهم. انا شخص لازم اعرف كل شيء.
1: ايه والله على فكره امور حتى لو انا خبيت عنها شيء بتعرفه بس مش هتعرفه، يعني حتى لو ما حكينا لا يعرف لحاله.
3: احب يعني احب اكون ملمه، ما احب اكون شيء ياسف مش فاهمه ولا عارفه منو يلعب ولا ليش لعب شيء ولا ليش سوى. فتشوف ومتابعه المباريات، يعني امس مباراه الارجنتين
1: تابعتيها؟
3: هي شفتها.
1: الله عليك.
3: والسعوديه كانوا مع اسبانيا شفتها،
1: ما شاء الله عليك.
3: للاسف يعني
1: بس يعني انه انت عم بتتابع يعني.
3: فانا وما احب انشغل، لازم اتمم سنتره، ما احب حد يكلمني.
1: على فكره يعني امون بتشوفوا اهم الفعاليات اللي بتصير مع العربيه 99 هي المسؤوله عنها، يعني شكرا كثير لك امون. دائما انت رافعتي لنا راسنا، نحن بلاكي حياتنا سلطه.
3: لا والله انت تيم ورك
1: حياتي. طيب اماني، انت اي نوع من انواع بالمباريات؟ اي شخص؟
4: اماني من الاشخاص اللي تحب المباريات من قبل، يعني مش كاس العالم بس، انا متابعه لحد المباريات، اشجع المباريات، اشجع دوريات. لا العين،
3: شجع العين.
1: عيناويه اللي ما حبيت. والله برافو عليك يعني.
4: لا انا قديمه في المباريات فاحب الفوتبول.
1: حبيت. سيد عبد الله المايك معك، تفضل.
5: يبي انا وضع مختلف.
1: تفضل.
5: انا اشجع دائما الربحان، انا ما اتابع كره.
1: ها انت مثل بنتي يعني.
5: انا دائما مع الربحان ومع المتحمسين، اتحمس مع المتحمسين.
1: يعني لو انت عم بتتابع فريق بس عم بتشجع فريق خسر، أيوة. بتروح للربحان؟
5: اكيد.
1: لا لا لا لا لا ما في ولا ابدا. انت سؤال انتاجب علاقاتك الحياه.
5: لا لا لا, لا, لا, لا, لا بس الكره. انا في الرياضه بتشوفين في السيكل في الجري في الماراثونات، ولكن كره القدم ماشي أبد.
1: ما في ولا
5: ماشي مع الفائز دائما.
1: الله عليك الله عليك. يلا حبيب حلو، كل واحد له يعني طريقته. أنا بالنسبة إلي من الناس اللي بيروحوا بيجهزوا السناكس، أكيد بالنسبة إلي موضوع السناك، وإذا ما كان جاهز سناك قبل ما تبدأ المباراة مشكلة، يعني لازم يكون في عندي السناك. ممكن بس يخلص السناك خلصت المباراة بالنسبة لي للأسف.
3: أنا ما أتحرك
1: للأسف.
3: أتحرك بين الشوطين.
1: أنا جمعت السناك صراحة. أنا هاي للأسف يعني. على كل أحوال مكملين، ولأي حدا حابب يربح معنا 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تحضروا أحلى المباريات بماك جيتين جنز بريم مول أبو ظبي، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي مع مين حابين تروحوا مع ماك جيتين جنز على 404 مع أسماءكم الثنائية. أكيد مكملين مع بعض معي أنا في أنرسي.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
3: قرار شخصي رقم واحد، وما تفكرش تحاسبني أنا.

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة 5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. Dinner Together على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: لا بدنا نروح
1: بدنا نروح فعلا بدنا نروح. أخطاء تقنية بتحصل لكل محبي الكاريوكي. ركزوا معي Beat the Heat. كاريوكي رح تفتتح Beat the Heat Season 5 يوم 11 يوليو في دبي World Trade Center، قاعة 8 ليلة كلها طاقة وأغاني رح نحفظها كلمة كلمة. حجزوا الآن عبر Platinum List والعربية 99 أكيد هي الشريك الإعلامي. إذا أغاني كاريوكي دائما على البلاي ليست عندكم لا تفوتوهم لايف يوم 11 يوليو ضمن Beat the Heat DXP 5 Season 5. وأكيد رح يكون في عنا يوم 18 يوليو Distinct and عصام النجار رح يكونوا مع بعض على مسرح يوم 18 يوليو ضمن Beat the Heat DXP Season 5، ليلة مليانة إحساس وطاقة وأجواء استثنائية. تذاكر عبر Platinum List والشريك الإعلامي أكيد العربية 99. وأما يوم 25 يوليو رح يكون معنا طلال سام وسلطان المرشد، يجتمعوا يوم 25 يوليو ضمن Beat the Heat DXP Season 5، ليلة خليجية مليانة طرب وإحساس. وأكيد التذاكر حتلاقوهم على Platinum List. أما يوم 1 أغسطس رح يكون في عنا هيك عودة لأيام الطفولة مع الفنانة رشا رزق، رح تحيي ليلة استثنائية يوم 1 أغسطس في Beat the Heat DXP Season 5 صوت الذكريات على مسرح دبي World Trade Center قاعة 8. التذاكر أكيد عبر Platinum List وأكيد ضمن رعاية إعلامية من العربية 99. وحابين نشوف مين ربح معنا اليوم ضمن ماك جيتين جنز في الريم مول بأبو ظبي. بدنا نقول ألف مبروك ل ألف مبروك لمين؟ لزينب خليل. ألف مبروك يا زينب، بتمنى تستمتعي أكيد مع عائلتك، بتمنى تكون هيك أجواء جميلة. ولهيك بتكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وبشوفكم بكرة بحلقة جديدة.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا ده نروق وعلى بعد نروق.
1: قرأنا قصصكم المؤثرة.
2: بيت ذا هيت راجع وبقوة بليلة كاريوكي يوم 11 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 بقاعة 8. ليلة كلها طاقة وأغاني رح نحفظها كلمة بكلمة مع بعض. أما ديستينكت وعصام النجار يوم 18 يوليو كمان ضمن بيت ذا هيت سيزن 5 بليلة مليانة إحساس وطاقة. وأكيد رح نكون بيوم 25 يوليو مع طلال سام وسلطان مرشد في ضمن بيت ذا هيت سيزن 5 ليلة خليجية مليانة حب وطرب. أما مع العودة للطفولة مع الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 ليلة مليانة حنين وأغاني كبرنا عليها. وأي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم على بلاتينيوم ليست.
1: المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو

0: المجلس الأعلى حاكم الشارقة ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وتشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تصدر دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي. قتل شخصان اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان كما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. تبدأ اليوم في واشنطن جولة خامسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك بيروت بمواصلة التفاوض. دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية دون شروط مسبقة تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد. ختاما مع هذا الخبر، لقي شخص حتفه وأصيب ثمانية آخرون جراء تدافع وقع خلال تجمع حاشد للمشجعين في وسط العاصمة الأردنية عمان لمشاهدة مباراة الأردن والجزائر ضمن كأس العالم لكرة القدم فجر اليوم. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: أحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
3: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-220-6000.
6: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

مساء الخير على كل الفريوية مرة تانية، معاكم ولا عصام. من الساعة 5 لحد الساعة 8 هنتواصل مع بعض عن طريق الـ SMS 404 أو من خلال الابليكيشن زي ما احنا متعودين، أو عن طريق الواتساب. إيه الأخبار؟ إن شاء الله أموركم تمام، الطريق تمام، كل حاجة تمام. النهاردة كان في شوية زحمة كده غير مبررة محدش فاهمها، ولكن يعني إيه مش الحال، الحمد لله. يا جماعة رجاء التزام السرعات المقررة، التزام أداب الطريق، الإفساح للآخرين إن أمكن، نمشي يعني، يا ريت نمشي والله، هيبقى الموضوع حلو قوي. طمنوني عليكم، أخباركم، أخبار المود، المزاج، أخبار الطريق، أنتوا في مكان الدنيا ماشية مش ماشية، عرفوني أخباركم عن طريق الأسماس. على طول من غير تأخير هنبدأ مع بعض مسابقتنا النهاردة مع هوم فانز سان اند سان سبورتس، وفاوتشر بقيمة 1000 درهم عشان تروحوا تتسوقوا المنتجات الحلوة اللي موجودة عندهم الخاصة بكاس العالم السنة دي، وكتير جدا من المنتجات الرياضية. سان اند سان سبورت هي وجهتكم المثالية بدون منازع لكل حاجة بتخص كرة القدم خلال موسم كاس العالم. أجواء كروية، قمصان رسمية لأكبر المنتخبات العالمية، بما في ذلك طبعا البرازيل والأرجنتين وفرنسا والسعودية والبرتغال وغيرها كتير جدا من المنتخبات. بما أن الأجواء كروية ومكملين في أجواء المونديال، خليني أسألكم سؤال كروي شوية. السنة دي في حدث تاريخي بيحصل، الحدث التاريخي ده هو الأول مرة بيحصل في كاس العالم في عدد المنتخبات المشاركة. يعني في المعتاد يعني بيبقى تقريبا 32 منتخب، السنة دي العدد ده مختلف خالص، وده بيحصل لأول مرة. المطلوب منكم تبعتولي على الاسماس أو من الابليكيشن أو من الواتساب زي ما انتوا عايزين، كم منتخب مشارك السنة دي في كاس العالم؟ كم منتخب الرقم مع أسماءكم الثنائية، أهم حاجة ما تنسوش مع المسج. وروني الشطارة بقى، يلا. حمائي من الألبوم الجديد، حلي حلي.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال
0: ذا هيت، مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:18 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: كل الناس اللي عندها مناسبات خاصة جدا وحفلات خاصة جدا أو احتفالات معينة سواء خاصة بالشغل أو احتفالات اجتماعية، الكلام اللي جاي ليكم. بكلمكم عن قاعة مميزة قوي قوي قوي موجودة في فندق دبليو دبي دبال. القاعة دي فيها باقة للفعاليات. القاعة مبدئيا اسمها The Great Room. بصوا حتى من اسمها، اسمها The Great Room. القاعة دي بتستوعب من 500 ل600 ضيف أو حتى 800 ضيف بنظام الكوكتيل. القاعة دي في الأساس هي مثالية جدا بصراحة للمؤتمرات والفعاليات المؤسسية، ولكن كمان هي تعتبر وجهة رائعة لحفلات الزفاف أو التخرج أو حفلات البروم أو العشاء الفخم وغيرها من المناسبات الاجتماعية. القاعة دي مساحتها واسعة جدا، كمان ممكن فيها يتم إقامة لعروض السيارات والمعارض الداخلية، وده بيخليها مناسبة للأفكار والفعاليات المميزة. في كمان ميزة حلوة قوي، حاليا تم إلغاء متطلبات الحد الأدنى للإنفاق على الفعاليات اللي بيتم حجزها لحد نهاية شهر سبتمبر. وبالنسبة لحفلات التخرج والبروم، في باقة خاصة بتبدأ من 300 درهم للشخص وبتشمل المأكولات والمشروبات ودي جي لمدة 3 ساعات. كمان ممكن لأعضاء ماريو بونفوي يكسبوا 3 أضعاف النقاط لما يحجزوا الفعاليات المؤهلة خلال فترة العرض الترويجي. عشان تستفسروا أكتر عن الفعاليات، ممكن عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الموقع www.palmeventshotels.com أو تتصلوا على الرقم 04-245-5877.

0: ابدأوا رحلة العافية لعائلتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية لأستر اليوم.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
4: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعة وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
5: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
6: أجمل الأغاني العربية،

الحياة فيها كتير جدا من اللحظات المميزة قوي. من أكتر اللحظات المميزة دي هي اللحظة اللي الواحد بيتخرج فيها, بيتخرج من المدرسة أو بيتخرج من الجامعة. اللحظة دي بتكون مميزة جدا, وعشان احنا عارفين كده محضرين لكم حفلة تخرج مميزة قوي قوي قوي, سواء كنتوا خارجين مدرسة أو جامعة. أول تميز كده عشان يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض, هيكون حفلة التخرج بتاعتكم في فندق دبليو ذا بالم دبي. ده أولا كده أول حاجة. تاني حاجة ولا تقل أهمية عن الأولى, إن الحفلة دي هتكون شاملة التكاليف مدفوعة بالكامل. طيب إيه اللي مطلوب منكم عشان تحصلوا على الجائزة الحلوة قوي دي؟ أول حاجة هتروحوا على حسابنا على السوشيال ميديا العربية 99FM, تعملوا فولو لحساب العربية وهتلاقوا فيه بوست احنا بنتكلم فيه عن الموضوع ده موجود على السوشيال ميديا. هتعملوا لايك على البوست وتحط كومنت تعملوا فيه منشن لأول 3 معازيم حابين ان هم يحضروا حفلة التخرج بتاعتكم. شاركونا وخلونا نشوف مين هيكسب معانا في آخر الأسبوع. وزي ما قلت لكم حفلة التخرج مدفوعة بالكامل من العربية 99 وفندق دبليو هوتل ذا بالم.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلته توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: في اتصال هاتفي رئيس الدولة يعزي أمير قطر في ضحايا حادثة رأس لفان، حاكم الشارقة يعتمد ترقية كوادر عسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. طابت أوقاتكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ترقية 1500

0: 519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وتشمل القيادة العامة للشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تصدر دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، بعد نجاحها في جذب 1253 مشروعا جديدا في العام الماضي بنمو بلغ 10.5% مقارنة بالعام السابق. في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمثل هذه الصكوك وسيلة استثمارية تتيح للأفراد استثمار مدخراتهم في أداة مدعومة من حكومة دولة الإمارات مع إمكانية تحقيق عوائد ضمن إطار استثماري منظم وشفاف. وما يميز هذا البرنامج أن الحد الأدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 درهم فقط، بما يمنح شريحة واسعة من أفراد المجتمع فرصة الدخول إلى عالم الاستثمار بطريقة سهلة وأمنة. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا في الأسواق المالية والقطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.
0: شبكة ARN. نواصل هذه الجولة الإخبارية إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. قتل شخصان اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، كما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. في الأثناء قالت الوكالة أيضا إن عددا من الأهالي في بلدة حداثة جنوبي لبنان تعرضوا لإطلاق نار إسرائيلي خلال توجههم بمواكبة من الجيش اللبناني وتوجههم لدفن في مقبرة البلدة من دون أن تفيد الوكالة عن وقوع أي إصابات. تبدأ اليوم في واشنطن جولة خامسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك بيروت بمواصلة التفاوض، رغم ما تقول مصادر إنه تأثير متزايد للتفاهمات الأمريكية الإيرانية على مسار المفاوضات، الأمر الذي أضعف موقف الدولة اللبنانية. ويؤكد مسؤولون لبنانيون أن المحادثات المباشرة مع إسرائيل تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 مارس. الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وتطرقا إلى مرحلة ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب والخطوات اللاحقة لتثبيته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أشاد بالموقف الذي عبر عنه الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، معتبرا أنه وضع حدا للتكهنات بشأن نيات دمشق تجاه جارتها. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن سلام أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثناء خلاله على ما وصفه بالموقف الأخوي والصريح الذي عبر عنه الشرع في مقابلة تلفزيونية.
2: من شبكة ARN.
0: في أخبار العالم أيضا، دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية دون شروط مسبقة تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد. ومن أخبار العالم إلى أخبار المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: تتجه الأنظار إلى منافسات المجموعة 12، حيث يلتقي منتخبا إنجلترا وغانا في مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة، بعدما استهل المنتخبان مشوارهما بالفوز في الجولة الأولى، إذ تفوقت إنجلترا على كرواتيا فيما تجاوزت غانا منتخب بنما. تشهد منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 غدا إقامة 5 مباريات، 4 منها ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما تختتم منافسات المجموعة الثانية بمبارتين تقامان في التوقيت نفسه ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، وسط صراع محتدم على بطاقات التأهل إلى الدور الثاني والثلاثين. أذكركم بمباريات الليلة، البرتغال تلتقي مع أوزبكستان في 9 مساء بتوقيت الإمارات، وإنجلترا كما قلت مع غانا في 12 منتصف هذه الليلة. إلى هنا كانت تلك هي الأخبار، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، وبفكركم بمسابقتنا مع سان سان سبورتس وفاوتشر بقيمة 1000 درهم. والنهاردة السؤال عن حاجة وحدث تاريخي واستثنائي بيحصل لأول مرة في كاس العالم في عدد المنتخبات. في عدد معين احنا متعودين عليه بنسمعه دايما لما بيكون في كاس عالم، بنبقى عارفين العدد ده او الرقم ده، ولكن السنة دي الرقم ده مختلف تماما. المطلوب الرقم بتاع السنة دي مش المعتاد، الرقم الاستثنائي اللي حاصل في عدد المنتخبات السنة دي هو كام؟ كم منتخب مشاركين في كاس العالم السنة دي؟ تبعتوه مع اسمكم الثنائية على 4-0-4 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. يلا بينا.

0: ابتداء من 4 أيام.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
0: ابتداء من 4 يوليو سافر بدون توقف من الشارقة إلى حلب في سوريا. احجز الآن عبر airarabia.com.
2: الساعة دلوقتي 6:12 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شو في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطط سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
5: العربية

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات تم لعبها في بطولة كأس العالم 2026 لحد اللحظة اللي احنا فيها. بنتكلم على النهاردة اللي هو 23 يونيو 2026. أول مباراة كانت ضمن المجموعة 10 ما بين الأردن والجزائر. النتيجة كانت فوز الجزائر بنتيجة 2-1، وتم لعب المباراة في ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا. تاني مباراة معانا في المجموعة 9 النرويج والسنغال، والنتيجة كانت فوز النرويج بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة جدا وكان فيها زي ما قلت لكم 5 أهداف. تالت مباراة هي مباراة فرنسا مع العراق في المجموعة 9، والنتيجة فوز فرنسا 3-0. وخلاصة النتائج دي، اتأهلت فرنسا رسميا للدور الـ 32 بعد تحقيقها الفوز الثاني على التوالي، وعززت كمان النرويج من حظوظها بقوة عشان ترافق فرنسا في المجموعة 9 وفي المجموعة 10.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: العربية 99، الموسيقى أولاً.

سؤال لكم النهاردة في مسابقتنا مع سان سان سبورتس هي عن عدد المنتخبات المشاركة السنة دي في كأس العالم 2026، لأن السنة دي هو حدث استثنائي، رقم استثنائي ما حصلش قبل كده في عدد المنتخبات المشاركة. فقلت لكم ابعتوا لي كم منتخب شارك. طبعا الإجابة الصح هي 48 منتخب. بشكر كل الناس اللي بعتت الإجابات على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. ولكن اللي ربح معايا النهاردة فاوتشر بقيمة 1000 درهم من سان سان سبورتس، نقول ألف مبروك لأحمد صلاح. مبروك يا أحمد، ألف ألف مبروك. فاصل وراجعين ومكملين فريوي على هوا 99 العربية.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر ثلاث مباريات تم لعبها في بطولة كأس العالم 2026 لحد اللحظة اللي احنا فيها. بنتكلم على النهاردة اللي هو 23 يونيو 2026. أول مباراة كانت ضمن المجموعة العشرة ما بين الأردن والجزائر. النتيجة كانت فوز الجزائر بنتيجة 2-1، وتم لعب المباراة في ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا. تاني مباراة معانا في المجموعة التاسعة النرويج والسنغال، والنتيجة كانت فوز النرويج بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة جدا وكان فيها زي ما قلت لكم 5 أهداف. تالت مباراة هي مباراة فرنسا مع العراق في المجموعة التاسعة، والنتيجة فوز فرنسا 3-0. وخلاصة النتائج دي، اتأهلت فرنسا رسميا للدور الـ 32 بعد تحقيقها الفوز الثاني على التوالي، وعززت كمان النرويج من حظوظها بقوة عشان ترافق فرنسا في المجموعة التاسعة وفي المجموعة العاشرة.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: البطولة ونكهات مميزة من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط، وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
2: النداء الأخير ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لافان الصناعية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وتشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. بحث رئيس اللبناني العماد جوزيف عون مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وتطرقا إلى مرحلة ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب والخطوات اللاحقة لتثبيته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أشار

مسؤول في الأمم المتحدة إلى تعثر الجهود الرامية إلى رأب الانقسامات وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا بعد مرور قرابة عام على أعمال عنف طائفية. في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

مرة تانية راجعين مكملين مع بعض فري واي يا شباب على هواء 99 العربية. بصوا بقى، هو فاضل اسبوع، فاضل اسبوع بس، ممكن نبدأ من النهاردة. بتكلم على ايه؟ بتكلم على قطار الاتحاد. اول رحلة ان شاء الله هتكون يوم 30/6 الشهر ده، احنا النهاردة 23، اوكي؟ ابتداء من النهاردة 23/6 ممكن تحجزوا التذاكر بتاعتكم. المسار هيكون من العاصمة أبوظبي لحد الفجيرة. طبعا دي المرحلة التمهيدية لتشغيل خدمات قطار الركاب ما بين المحطتين اللي هم زي ما قلت ايه، أبوظبي والفجيرة، اعتبارا من 30/6/2026. الرحلة هتكون عبارة عن ساعة و45 دقيقة فقط لا غير. أسعار التذاكر بتكون كالتالي، بتبدأ مبدئيا من 55 درهم في الدرجة المريحة و120 درهم في الدرجة المميزة. الموضوع مش قطار واحد، الموضوع هو أسطول فيه 13 قطار، كل قطار اللي نقدر نقول الساعة الاستيعابية بتاعته حوالي 400 راكب للقطار الواحد. كمان الناس اللي حابة ان هي تحجز ممكن تحجز وتشتري التذاكر ابتداء من النهاردة زي ما قلت لكم عن طريق الابليكيشن او الموقع الالكتروني الخاص بقطارات الاتحاد.

0: خريج العربية
1: قريبا على العربية 99 برعاية W Dubai The Palm.
2: الحياة فيها كتير جدا من اللحظات المميزة قوي. من أكتر اللحظات المميزة دي هي اللحظة اللي الواحد بيتخرج فيها, بيتخرج من المدرسة أو بيتخرج من الجامعة. اللحظة دي بتكون مميزة جدا, وعشان احنا عارفين كده محضرين لكم حفلة تخرج مميزة قوي قوي قوي, سواء كنتوا خارجين مدرسة أو جامعة. أول تميز كده عشان يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض, هيكون حفلة التخرج بتاعتكم في فندق W The Palm دبي. ده أولا كده أول حاجة. تاني حاجة ولا تقل أهمية عن الأولى, إن الحفلة دي هتكون شاملة التكاليف مدفوعة بالكامل. طيب إيه اللي مطلوب منكم عشان تحصلوا على الجائزة الحلوة قوي دي؟ أول حاجة هتروحوا على حسابنا على السوشيال ميديا العربية 99FM, تعملوا فولو لحساب العربية وهتلاقوا فيه بوست احنا بنتكلم فيه عن الموضوع ده موجود على السوشيال ميديا. هتعملوا لايك على البوست وتحط كومنت تعملوا فيه منشن لأول 3 معازيم حابين ان هم يحضروا حفلة التخرج بتاعتكم. شاركونا وخلونا نشوف مين هيكسب معانا في آخر الأسبوع. وزي ما قلت لكم حفلة التخرج مدفوعة بالكامل من العربية 99 وفندق W Hotel The Palm.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. دينر توجذر على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
5: بودكاست استكانة.
6: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
7: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال، تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر، شهرين، 6 أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
6: نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
5: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
8: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات تم لعبها في بطولة كأس العالم 2026 لحد اللحظة اللي احنا فيها. بنتكلم على النهاردة اللي هو 23 يونيو 2026. أول مباراة كانت ضمن المجموعة العاشرة ما بين الأردن والجزائر. النتيجة كانت فوز الجزائر بنتيجة 2-1، وتم لعب المباراة في ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا. تاني مباراة معنا في المجموعة التاسعة النرويج والسنغال، والنتيجة كانت فوز النرويج بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة جدا وكان فيها زي ما قلت لكم 5 أهداف. تالت مباراة هي مباراة فرنسا مع العراق في المجموعة التاسعة، والنتيجة فوز فرنسا 3-0. وخلاصة النتائج دي، اتأهلت فرنسا رسميا للدور الـ 32 بعد تحقيقها الفوز الثاني على التوالي، وعززت كمان النرويج من حظوظها بقوة عشان ترافق فرنسا في المجموعة التاسعة وفي المجموعة العاشرة.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على 1 من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: مع مصرف رؤية استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رؤية الخاص بيك اليوم.
1: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
3: من كتر التطبيقات، واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
4: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
3: ايه اللي فرق يعني؟
4: كل حاجة في تطبيق واحد.
3: ما تهزرش.
4: ايوة، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة وتشتري دهب برضو.
3: كل ده في تطبيق واحد.
4: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
3: بصراحة كده اريح بكتير.
4: ما انا بقولك مجهود اقل وتحكم اكتر.
3: هنزله حالا.
4: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب. مفيش قلق مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
6: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.
1: الساعة دلوقتي 7:39 دقيقة في استوديوهات العربية.
0: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

تعالوا بقى نقفل فري واي عال النهارده. تعالوا اقول لكم على خبر ما بيحصلش غير في دوله زي الامارات. طيران الامارات عملت مجموعه من العروض بتوفر حاجات يعني مفيش حد بيعمل كده. يعني مفيش، انا بصراحه ما سمعتش، يعني لو حد سمع يا ريت يقول لي. طيران الامارات اطلقت مجموعه من العروض الحصريه للمسافرين لدبي او عن طريقها خلال موسم الصيف. العروض دي بتشمل ايه بقى؟ اسعار التذاكر وكده؟ لا لا لا، حاجات اهم واحلى من كده بكتير. اقامه مجانيه في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي. يعني انت لو حجزت، متخيلين؟ اقامه مجانيه من ضمن العروض. في، عايز اقول لكم، مئات العروض والتخفيضات كلها عن طريق برنامج اسمه ماي اميريتس باس. مهم جدا تتصلوا وتستفسروا عن البرنامج ده. البرنامج ده بيتيح للزوار ان هم يستمتعوا بقيمه اضافيه وتجارب كتير قوي خلال عطلتهم الصيفيه او فترات حتى التوقف في دبي. يعني بصراحه كانهم حالفين، سواء جاي تزورنا في دبي او حتى هتعدي على دبي، لازم يكون عندك تجربة استثنائية. هو ده رقم واحد، وهي دي المكانة اللي دايما الإمارات بتحرص عليها. شكرا لكل الناس اللي تابعوني النهاردة على هوا 99 العربية. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت نتقابل على خير على هوا 99 العربية وفريوي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يعزي أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لبان الصناعية. وزارة المالية تعلن فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لسكوك الخزينة الحكومية للأفراد. ليلة الحسم والصدارة في مونديال 2026، قطر أمام الفرصة الأخيرة وإنجلترا تصطدم بغانا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لبان الصناعية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن

0: دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما أبداه من مشاعر تضامن أخوية تجاه قطر، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. أعلنت وزارة المالية فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 وحتى 30 من يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة، في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم على أن يتم إدراج السكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول 2 سنين بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقا لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل 6 أشهر. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة. تواصل بلدية مدينة أبوظبي جهودها لرفع جودة بيئة العمل في قطاع البناء والإنشاء وتعزيز سلامة العاملين والمجتمع من خلال تنفيذ حملة ميدانية في عدد من المواقع الإنشائية، إلى جانب تنظيم ورشة توعية استهدفت الشركات العاملة في القطاع بمدينة أبوظبي وضواحيها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس فرج المعيني رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي.
1: نظمت دائرة البلديات والنقل متمثلة في بلدية مدينة أبوظبي حملة للوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية. الهدف الرئيسي من الحملة هو التأكد من التزام المقاولين والاستشاريين بمتطلبات الوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية. ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة للحفاظ على سلامة العاملين والعامة. ضمنت الحملة على عدد من الزيارات التفتيشية في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز الوعي في متطلبات الوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، وأيضا إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين والمجتمع.
0: وننتقل إلى المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026
0: على وقع السباق مفتوح بين حسابات التأهل وطموحات الصدارة. تدخل كأس العالم 2026 يوما جديدا من الإثارة، حيث تتشابك أحلام المنتخبات بين من يسعى لتأكيد قوته مبكرا ومن يقاتل للإبقاء على بصيص الأمل، وبين قمة إنجلترا وغانا ومعركة قطر المصيرية أمام البوسنة والهرسك. تبدو مباريات الغد مرشحة لرسم ملامح مهمة في طريق العبور إلى الأدوار الإقصائية، وبين صدارة تنتزع وفرصة أخيرة لا تحتمل التعثر. تحمل مباريات الغد الكثير من التفاصيل الحاسمة في مشوار المونديال، فبينما تبحث منتخبات عن تأكيد حضورها بين الكبار، تخوض أخرى اختبار البقاء في السباق لتبقى صافرة النهاية وحدها الكفيلة بكشف ملامح المتأهلين وطريق المنافسة نحو دور 32. في أمان الله.
2: أمان. الأخبار من شبكة ARN.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شيء،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت
0: اكيد، لان ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار. بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو، فقط في شاتلز أند مور.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل حب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر أغنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صمت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفرهم من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز بالذكرى 50 لتأسيسه. حمدان بن محمد دبي الأولى عالميا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 5 على التوالي. ليلة الحسم والصدارة في مونديال 2026، قطر أمام الفرصة الأخيرة وإنجلترا تصطدم بغانا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد جهاز أبو ظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز هذا العام بمرور 50 عاما منذ تأسيسه، وهنأ سمو الوفد بهذه المناسبة معربا عن تقديره لجهودهم من أجل الارتقاء المستمر بعمل الجهاز ووضعه في موقع متميز ضمن خريطة الاستثمارات العالمية، مشيدا سموه بدور الرعيل الأول الذين أسس الجهاز وكل من أسهم بجهده وفكره في النهوض به وتحقيق أهدافه. وأكد سموه أهمية دور جهاز أبوظبي للاستثمار في دعم رؤية الدولة التنموية بوصفه أحد أهم أدوات التنويع الاقتصادي والتوجه نحو المستقبل. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تصدر دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام 5 على التوالي، بعد نجاحها في جذب 1253 مشروعا جديدا خلال عام 2025 بنمو بلغ 10.5% مقارنة بالعام السابق. وكشف سمو في تتويبة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الإمارة استحوذت على 7% من إجمالي المشاريع الجديدة عالميا، وهو أعلى معدل تحققه في تاريخها وفق بيانات Financial Times FDI Markets. وأوضح سمو أن دبي كانت الأكثر استقطابا للاستثمارات في عدد من

0: من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التصنيع والذكاء الاصطناعي. وأكد سمو أن هذه النتائج ثمرة رؤية واضحة وبيئة أعمال تنافسية وثقة عالمية تتجدد يوما بعد يوم بنموذج دبي التنموي، موجها شكره لفريق العمل كافة، وأكد أن المهمة مستمرة لترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار. أعلنت وزارة المالية فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 وحتى 30 من يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة، في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول 2 سنين بعائد سنوي قدره 4.30%، يتم تحديده وفقا لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل 6 أشهر. تواصل بلدية مدينة أبوظبي جهودها لرفع جودة بيئة العمل في قطاع البناء والإنشاء وتعزيز سلامة العاملين والمجتمع من خلال تنفيذ حملة ميدانية في عدد من المواقع الإنشائية، إلى جانب تنظيم ورشة توعية استهدفت الشركات العاملة في القطاع بمدينة أبوظبي وضواحيها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس فرج المعيني رئيس قسم التوعية والتواصل بإدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي.
1: نظمت دائرة البلديات والنقل متمثلة في بلدية مدينة أبوظبي حملة للوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية. الهدف الرئيسي من الحملة هو التأكد من التزام المقاولين والاستشاريين بمتطلبات الوقاية من الحرائق في المواقع الإنشائية. ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة للحفاظ على سلامة العاملين والعامة. ضمنت الحملة على عدد من الزيارات التفتيشية في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز الوعي في متطلبات الوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، وأيضا إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين والمجتمع.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: تتجه الأنظار في كأس العالم 2026 إلى جولة جديدة من الإثارة تجمع بين صراع الصدارة وحسابات التأهل، حيث تبرز مواجهة إنجلترا وغانا على قمة المجموعة 12، إلى جانب لقاء كرواتيا وبنما الباحثين عن التعويض. وفي المجموعة 11 تسعى كولومبيا لتعزيز صدارتها أمام الكونغو الديمقراطية، بينما تطارد بعد ثوان معدودات البرتغال فوزها الأول عندما تلاقي أوزباكستان بعد قليل. أما المجموعة الثانية فتتحدد الملامح الأخيرة عبر مواجهتي كندا مع سويسرا وقطر مع البوسنة والهرسك في يوم قد يرسم طريق العبور إلى دور 32، وبين قمة منتظرة وفرصة أخيرة وصراع مباشر على الصدارة، تحمل مباريات الليلة وغدا الكثير من الحسابات المفتوحة واللحظات الحاسمة. أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم رسميا ضم المصري حمزة عبد الكريم وتفعيل بند شراء اللاعب من نادي الهلال المصري والعقد يمتد لثلاثة مواسم إضافية حتى يونيو 2029. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شيء.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى، لفتنا الأيام خدناك ضعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية ومتعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد منصة إصنع في الإمارات في دورتها 5/2026، وأشاد سموه بجهود القائمين على إصنع في الإمارات ما أسهم في تحويلها إلى منصة لدعم الصناعة الوطنية وبناء شراكات صناعية تخدم الأهداف التنموية للدولة. أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حوارا وطنيا بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركائه من القطاع الخاص، الموقع على تعهد تسريع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة للمساهمة في صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027-2031. بحث رئيس اللبناني العماد جوزيف عون مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وتطرقا إلى مرحلة ما بعد إعلان وقف إطلاق النار في الجنوب والخطوات اللاحقة لتثبيته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. يواجه أكثر من 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، انعداما حادا للأمن الغذائي وفق ما حذرت اليوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو التي دعت إلى إنعاش القطاع الزراعي في البلاد. وإلى كأس العالم 2026 انتصفت مباراة البرتغال وأوزباكستان 3 أهداف للبرتغال مقابل لا شيء. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الصراحه. الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: وقتك بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: أقوى تخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.

نفسي عشت بس عايش الناسي، وهذا البياض اللي بالقلب بين على راسي.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى، لفتنا الأيام خدنا اكتعفة.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

لا تفوت الحصول على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.